0: مثل ما نقول الآن. بالضبط.
1: عجيب.
0: بالضبط.
1: في عصرنا الحالي.
0: في عصرنا الحالي. عجيب. فرأينا أنهم يلقون الدعوة فلا تلبث يسيرا. فلا تلبث إلا وقتا ضئيلا جدا.
1: استجيب الله.
0: فيستجيبها الله عز وجل ويحققها. ويعيشون مع الله حياة خاصة.
1: أيضا.
0: تخيل أن نصل إلى مرحلة يا شيخ مبارك ما نحتاج شيئا إلا ونطلبها من الله.
1: أيضا.
0: فتجد الله عز وجل يؤتيها لنا.
1: الله أكبر.
0: وأنا أعلم أناسا والله يسألون الله عز وجل حتى ما يشتهون من الطعام.
1: سبحان الله. ويجيبهم.
0: ويجيب والله. والله رأينا ذلك وخبرناه أنه يرفع يديه ويسأل الله وجبة يشتهيها.
1: سبحان الله.
0: فيمن الله عز وجل عليه بها.
1: سبحانه.
0: ويعطيه أعظم منها.
1: أكرم.
0: سبحانه وبحمده. وهذا الذي قاله الله عز وجل لنا. قال الله سبحانه بحمده: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله عز وجل يحب أن نسأله ولا سبحانه بحمده ولا يتأخر عن عبده في إجابته لأنه يحب أن يجيبه، لكن يريد أن يرى هذا الدعاء المتذلل المخبت من العبد. فاستطعموني. هل هناك أحد منا شيخ مبارك يرفع يديه ليسأل الله طعاما؟ السلف كانوا يفعلون ذلك. بل أزيدك ما هو أعجب لك من ذلك، السلف كانوا يسألون الله عز وجل على فشاته.
1: سبحان الله.
0: ويدعون الله عز وجل حتى في انقطاع شسع عليهم. هذا غريب.
1: غريب جدا.
0: لكنه متعلق بالله في كل وقت.
1: يريد أن يسأل شيئا إلا إله.
0: كل ما يحتاجه. لا يسأل أحدا إلا الله عز وجل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.
1: يغضب عليه. عجيب.
0: تخيل، يغضب عليه.
1: عجيب.
0: يعني من لم يسأل الله عز وجل، يعني الناس إن أكثرت عليهم في السؤال
1: عظيم.
0: وإن رددت وإن
1: سئمون.
0: يغضبون ويسأمون ويبغضون ويغلقون الأبواب. لكن رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المصائب. سبحانه بحمده جل جلاله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول: فتاه سيدي اليوم راقد.
1: عجيب. هذا الدعاء عجيب جدا. وهذا التطواف في رحابي، أنا ما أسميه برحاب كرم الله عز وجل.
0: الله أكبر.
1: كنت تحدثنا عن دعاء الله تعالى الله يجينا بالدعاء، ولكن أريد أن تحدثنا عن دعاء الصامتين، أولئك الذين تسيل الدمعة فقط على وجنة الواحد منهم فيستجيب الله له ما تكلم، أولئك الذين يتمتم قلب الواحد منهم فإذا بالحاجة قد قضيت. ماذا عن هذا النوع من الكرم؟
0: الله أكبر.
1: مثلا قول الله عز وجل النفس: ما قد نرى تقلب وجهك في السماء.
0: الله أكبر.
1: فلنولي أنك قبلة ترضاها. نريد حديثا عن كرم الله مع الصامتين الذين دعوه بقلوبهم أو دعوه بدمعاتهم أو دعوه بحالهم. فقال بعضهم: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أذنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء.
0: هناك أناس في هذا الباب بلغوا مبلغا عظيما.
1: الله.
0: وأعظمهم هو صلى الله عليه وسلم الذي كانت دعوته في هذا الباب لله عز وجل ورجاؤه ومطلب قلبه ورغبة نفسه أن يحول الله عز وجل القبلة، وهو صامت يحول وجهه في السماء راجيا من الله عز وجل أن يجيب دعوته وأن يقبل رجاءه. فمن الله سبحانه بحمده عليه أعظم المنة فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ومثل ذلك ما فعل زكريا صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا سبحانه بحمده فيه إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا نداء خفي لا يسمعه أحد بعيد عن الناس. والخفي هنا فيها أقوال عجيبة أقوال عجيبة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الخفي من معانيها أنه اختفى عن الناس وبعد عنهم ودعا الله عز وجل بدعوات خاشعات صادقات. والخفي قالوا أنه أخفى صوته وهو وسط الناس حتى لا يسمعه أحد وتمتم بالدعوات الصادقات التي حدثتني عنها الآن وسألتني عنها. حال عجيب ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا كأن لسان حاله يقول يا ربي تعلم حاجتي فامنن بها أنا لست أهلا غير أنك أكرم. يا ربي تعلم حاجتي فامنن بها أنا لست أهلا غير أنك أكرم. الإنسان أحيانا ينظر إلى ذنوبه وخطاياه وما قدمه بين يديه من الزلات والخطيئات والمعاصي والذنوب ولكن يشعر أن الله عز وجل كريم لن تمنع كثرة زلاته كرم الله عز وجل ومغفرته فيتمتم بدعوات حياء ويقول يا ربي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي أنا الجهول الظلوم المسرف العاتي كثير الزلل والعصيان ولكنك يا رب مهما كثر عصياني كرمك واسع وجودك عظيم وعطاؤك عميم. العبد أحيانا تمنعه سوء خلقه مع الله يمنعه سوء أدبه مع الله لكنه ينظر إلى رحمة الله فيتمتم بدعوات بينه وبين الله عز وجل ويسأل الله استجابتها ويسأل الله تحقيقها. لما جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في أول دعائه الإنسان يستحضر ذنوبه وخطاياه فيدفعه هذا إلى هذه التمتمة وهذا الاختفاء عن الناس وهذا البعد عن الخلق ويقول يا رب اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي اللهم إن زلتي كثيرة وخطاياي غزيرة ومعصية وفيرة لا أكف عن العصيان ولا أمتنع عن الطغيان ولكنك الرحيم الرحمن ولكنك المنان ذو الجلال والإحسان لا تمنع عبدك الخاطئة المسرف لا تمنعه عفوك ورحمتك يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن إن كان لا يدعو الله عز وجل إلا المحسنون إلا أصحاب الاجتهاد في العبادة فماذا يفعل مثلي أصحاب من أصحاب الخطايا الكثيرة والتقصير في حق الله عز وجل. إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم.
1: سبحان الله هذه التمتمة ذكرتني بما يروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ قول الله تعالى والكل يعمل على شاكلته فقال فلا يشاكل بالإنسان إلا العصيان ولا يشاكل بالرحمن إلا الغفران.
0: الله أكبر.
1: فكأن الإنسان كلما أحدث ذنبا أعطاه الله تعالى مغفرة.
0: الله أكبر.
1: كأنه يقول اتركه عبدي فأنا أعلم به سبحانه وتعالى ما أكرمه.
0: إذا كان الله عز وجل شيخ مبارك
1: نعم
0: أجاب إخبات قلبي بغي من بغايا بني إسرائيل أجاب إخبات قلبها وشكر لها بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي في الصحراء إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فخلعت موطها أي خفها فأخذت ماء من البئر وسقته بها فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. فإذا كان إخبات قلب امرأة بهذا الطغيان وهذا العصيان في موقف صادق جعلت الله عز وجل يغفر لها، فما ظنك

0: ودونها. نحن عاصون نعم، نحن مخطئون نعم، لكن الله رحيم، لكن الله ودود، لكن الله لطيف جل جلاله، يجيب العبد على زلله وعلى عصيانه وعلى طغيانه مهما عظمت منه الذنوب والأوزار. لا ينبغي أن تمنعه هذه الذنوب والأوزار من أن يدعو الله عز وجل ويرفع يديه سبحانه بحمده.
1: إذن فالذين يستشعرون الوحشة بينهم مع الله يمكن أن يدعو.
0: الذين يستشعرون الوحشة بينهم وبين الله عز وجل ليس لهم سبيل إلا أن يتوبوا من هذا الباب، وإلا أن يدخلوا على الله عز وجل من باب الدعاء. الذين يستوحشون من الذنوب ومن المعاصي ومن الخطايا الوفيرة المتتابعة ليس لهم إلا أن يرفعوا أكفهم إلى الله عز وجل ويقولون يا رب نحن المجرمون ونحن الخطاؤون ونحن المسرفون وأنت الله الغفور الودود الرؤوف الرحيم
1: سبحان،
0: وأنت الله الملك البر اللطيف الكريم
1: سبحانه
0: بحمده. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك.
1: سلام.
0: ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. إني نظرت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى سوى مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم أجد من جا سوى من جاك.
1: لا.
0: وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟
1: حاشاك.
0: حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هذا المسرف المذنب العاصي وأنا هذا الرجل، وكثير ممن يسمعونني هذا الرجل، حلهم الوحيد في أن يرفعوا أكف الضراعة لله عز وجل
1: صح،
0: ويتوبوا لربهم سبحانه بحمده من هذا الباب، من باب الدعاء. فرب إنسان يعصي الله عز وجل 60 سنة، سنوات طوال، ثم يرفع يديه في لحظة صدق، في لحظة واحدة، ويقول رب اغفر لي، فتمحى 60 سنة، وتبيض صحيفته ويدنيه الله عز وجل منه بدعوة واحدة. والله والله لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا الهالك. رب بهذه الأوصاف، رب بهذا الكرم، رب بهذا الجود، يهلك عليه أحد؟ يهلك مع رحمته أحد؟ يهلك مع كرمه أحد؟ فكيف يعرض الناس عنه وهو الله
1: سبحانه؟
0: كيف يمتنع الناس عن دعائه وهو الله جل جلال الله
1: جل جلال؟
0: روى ابن عباس كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له ناس من أهل الشرك، قال ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إنما تقوله وتدعو إليه لحسن لو أن لما عملناه كفارة. فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أعظم رحمة الله وما أجل كرم الله، ولكنها رفعة يدين ثقيلة علينا. فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن ينحي عنا سوء همتنا وسوء أدبنا، وأن يعيننا على الدعاء، وأن يعيننا على رفع اليدين له. آمين آمين.
1: بارك الله فيكم شيخنا. سبحان الله، الناس يعلمون الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، مكة المكرمة، الحرم الشريف، المواطن العظيمة، ولكن ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ الأوقات أكيد في اليوم بعض الأوقات في كل 24 ساعة أوقات تستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العذرات وترى فيها العبرات، فحدثنا عن تلك الأوقات.
0: أحدثك عن أعظم وقت
1: نعم
0: في الدنيا
1: نعم،
0: وأعظم مكان
1: نعم
0: في الدنيا
1: نعم
0: تدعو الله عز وجل فيه ومن خلاله
1: نعم،
0: حينما ينكسر قلبك بين يدي الله عز وجل.
1: الله،
0: إذا انكسر قلب العبد بين يدي الله عز وجل فهذا أعظم مكان وأعظم زمان. وليس ثمة مكان ولا زمان أعظم من وقت يشعر العبد فيه برقة قلب بين يدي سيده ومولاه وخالقه جل جلاله سبحانه بحمده فيرفع يديه ويبكي بين يدي الله عز وجل ويدعو. هذا أعظم وقت وزمان ومكان وكل شيء. الإنسان لا يبحث عن من يدعو له ولا يبحث عن مكان معين، وإن كان هناك تفصيل سنقوله الآن، ولا يبحث عن زمان معين، لكن الدعاء متاح في كل زمان ومكان. وأعظم دعوة يرفعها العبد لله عز وجل هي الدعوة التي تكون بحرارة قلب وبانكسار نفس وبذلة ومسكنة بين يدي الله عز وجل. ألم ترى رب العالمين في عرفات يقول للملائكة مباهيا: انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على الذلة، مسكنة، انكسار القلب. لم ترى الله عز وجل أجاب دعوة إنسان يمشي في الصحراء ليس معه أحد، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذه الذلة والمسكنة بين يدي الله وانكسار القلب لها قيمتها العظيمة جدا. فهذا أعظم أمر. وهذا يذكرني بمن جاء لبعض الصالحين فقال له: هل تعلم أحدا من مستجابي الدعوة؟ فقال: أنا لا أعلم مستجابا للدعوة، بل أعلم من يستجيب الدعوة. لماذا تبحث عن أناس صالح أو مكان صالح أو زمان صالح ولا تدعو إلا لا؟ ارفع يديك من الآن وأنت تشاهد، لو أن أحدا يشاهدنا الآن يرفع يديه وهو يسمعنا وفيه في نفسه حاجة، ليس فينا أحد، لا أنا ولا أنت ولا واحد ممن يرانا أو يسمعنا، ليس في نفسه حاجة، مستحيل
1: مستحيل.
0: إما في نفسه كرب وهم يريد أن يرفعه الله عنه، إما في نفسه طموح وأمل يريد أن يحققه الله له، إما في نفسه في قلبه وحشة وقسوة يريد أن يصرفها الله عز وجل عنه، إما مقيم على ذنب أو معصية يريد أن يناجيه الله منها. ارفع يديك الآن وادعو الله عز وجل باكيا، وادعو الله متضرعا أن يصرفك عن الذنوب والمعاصي، وأن يرفعك في درجات الدنيا والآخرة، وأن يطهر لك قلبك، وأن يزيل عنك همك، وأن يفرج عنك كربك، وأن يحقق لك في مراد في رضاه أملك سبحانه بحمده. ثم بعد ذلك إذا فهمت هذا المعنى وتحققته، تحرى الأوقات، تحرى الأزمنة، تحرى الأماكن، لا إشكال. تحرى الأوقات مثل أوقات نزول المطر أو ما بين الأذان والإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أو في السجود: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجيب الله لكم. هذه كلها أوقات فاضلة. أو في ثلث الليل الآخر يتنزل رب العالمين سبحانه بحمده تنزلا يليق به فيقول: هل من سائل فأجيب دعوته؟ هل من تائب يتوب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يزال ينادي عباده حتى يطلع الفجر. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويكتب الأجر ويعطي السائل، ويكتب الأجر ويعطي السائل. هذا وقت فاضل جدا ينبغي أن يتحراه أصحاب الحاجات. كذلك من الأوقات الفاضلة أوقات التي تتبع فعل الطاعات، كبر الوالدين أو كصلة الأرحام أو كالصلوات المفروضة أو كالصدقة، بعدها مباشرة ارفع دعوة.
1: إذن بعد العمل الصالح
0: فاضل. نعم، بعد العمل الصالح هذا وقت يجيب الله عز وجل فيه الدعوات. وهذا من الأزمنة الفاضلة، من الأماكن الفاضلة بيت الله الحرام، من الأماكن الفاضلة المساجد بالجملة، من الأماكن الفاضلة أن تتحرى الأماكن التي يتنزل فيها السكينة بوجود الصالحين، بوجود العلماء الصادقين الربانيين هذه كلها أماكن فاضلة. فتحرى الأماكن والأزمنة، لكن لا تنسى هذا المعنى الذي نبهتك عليه أولا. ما هو هذا المعنى؟ أن أعظم مكان وأعظم زمان
1: وانكسار القلب،
0: هو انكسار القلب بين يدي الرب جل جلاله
1: سبحانه وتعالى. أحسنتم. إذن فالله تعالى عند المكسرة قلوبه
0: سبحانه
1: وتعالى. أذكر في هذا السياق وفي هذا السرد الماتع عن كرم الرب وعن رحلة القلب إلى تلك الفيوضات الربانية، أبيات السهيلي، ووددت لو تعلق لنا عليها.
0: الله أكبر.
1: يا من يرى ما في الضمير ويسمعه،
0: الله،
1: أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع،
0: الله،
1: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط راجيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.
0: سبحانه وبحمده.
1: حدثنا عن هذه الهمسات وهذه التمتمات السهيلية وهذا الطمع في كرم الرب سبحانه وتعالى.
0: العجيب في هذه الأبيات هو ما أتوقف عنده دوما، بعدما قال السهيلي عليه رحمة الله، قال يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع،
1: الله،
0: ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أمنع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. إذا لم تكن وجهتنا الله فإلى من تكون وجهتنا؟ إذا لم يكن فزعنا وفرارنا إلى الله عز وجل فإلى من يكون فرارنا؟ يعني إذا نسأل الله السلامة والعافية، إذا رددنا عن باب الله فعلى باب من نقف، وإلى من نستجير، وعلى من نتوكل، وإلى من نفزع، ولمن نفر سبحانه بحمده. فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع.
1: أحسنت.
0: خرج إنسان مرة من الصالحين وهو يقول أين قلبي،
1: الله،
0: أين قلبي، يبحث عن قلبه، يجد في قلبه قسوة وغلظا وجفوة، فخرج هائما على وجهه حتى رأى منظرا أعاد إليه قلبه.
1: الله.
0: وجد أما تشاجر معها ولدها، فما زال بينهما الشجار حتى أخرجته من المنزل، فخرج ولدها من المنزل ثم سار عدة خطوات، ثم نظر يمينه فلم يجد أحدا، ونظر شماله فلم يجد أحدا، ثم عاد وجلس على باب أمه وقال أي أمه، من يؤويني إذا لم تؤويني، من يقبلني إذا لم تقبليني، من يعطف علي إذا لم تعطفي علي، يستسمحها. ففتحت الباب وضمته إلى صدرها وهي باكية وقالت أنا أعطف عليك، أنا أقبله، أنا أرحمه، أنا آويك. فعاد هذا الصالح وقال الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي. ليس لنا سوى هذا الباب، ليس لنا سوى الوقوف على عتبة الله عز وجل، ليس لنا سوى قرع الباب حتى يفتح. متى يفتح هذه بيده؟
1: الله.
0: لا ندري.
1: الله.
0: لكن ليس لنا خيار إلا أن نقف على عتبة باب الله ونقرع باب الله عز وجل. إليك وإلا لا تشد الركائب،
1: الله،
0: ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يقبلنا وأن يجعلنا من الصالحين.
1: آمين. وهنا يستوقفني ما قال بعض الصالحين، قال أنا لا أدري لماذا لا يطير الناس إلى الله على أجنحة من الشوق والحب بدل أن يساقوا بالسياط من الرهبة، مع أن الناس لن يجدوا أحن عليهم ولا أبر بهم من الله عز وجل.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: فالناس فعلا لن يجدوا أحن عليهم ولا أبر بهم ولا أحنى بهم من الله عز وجل. إذا كان هذا حال أم مع صبيها تقول له لا تحملني بمخالفتك لي على ما جبلت عليه من الرحمة، فالعصاة والبعيدون عن الله يريدون من الله أن يعاملهم بما لا يريد، اللهم يريد أن يتوب عليكم
0: كل
1: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. شيخنا أضيف الشنقيط المبارك بهذه الكلمات الموفقة بهذه اللمحات الربانية، ما هي المعاني التي ستختم لنا بهذه الحلقة المباركة توجهها لمن يصابرون على باب الدعاء ولا يبرحون عنه أبدا؟
0: أن يعلم الإنسان أن الدعاء سلاحه الذي متى ما تركه عدا عليه العدو وأهلكه. الدعاء السلاح الذي في يديك، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع، فإذا ما كنت في كل أمورك رافعا يديك إلى ربك داعيا الله عز وجل أن يوفقك وأن يفتح عليك وأن يهدي قلبك وأن يأخذ بناصيتك وأن يعينك على أمور الدين والدنيا، إذا كان هذا ديدنك فأبشر بفضل الله ورحمته فأنت على خير وفضل. هذا الدعاء إذا كان ملازمك أنت على خير وفضل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله عز وجل خزائنه ملأة، قال رسول الله يد الله ملأة، يد الله ملأة، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا ينقصها أن نسأله ويعطينا. والله لو أعطانا ملك الدنيا كلها لما نقص ذلك مما عندي شيء. فإذا كان ملك الدنيا كلها عند الله عز وجل لا يسوي جناح بعوضة، أيعجزه شيء يسير مما تدعوه به؟ أيعجزه صلاح قلبك؟ أيعجزه تفريج همك؟ أيعجزه إذهاب كربك؟ أيعجزه ستر عيبك وقضاء دينك؟ أيعجزه استجابة حاجتك؟ جل جلاله تعالى الله سبحانه وتعالى عما نظن وعما يسول لنا الشيطان، ويريد الشيطان أن نسيء الأدب مع الله ونسيء الظن في الله جل جلاله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. فارفع كفك إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، متى ما ترى شيئا تعسر عليك ارفع يدك في مذاكرتك وأنت تذاكر وتحفظ وتردد، تعسرت الأمور استصعبت شيئا ارفع يديك يسهله عليك. في علاقتك مع الناس أنت وزوجتك الأمور تعسرت ارفع يديك يسهلها عليك.
1: الله أكبر.
0: في علاقتك مع أي أحد في الدنيا، في علاقتك معه جل جلاله وجدت غلظا وقسوة، لن يصلح قلبك إلا الله عز وجل. الله عز وجل
1: سبحانه.
0: هذا أمر مفروغ منه، فهذا سلاحك
1: سبحانه.
0: هذا سلاحك، الدعاء سلاح المؤمن، فاعلم أن هذا السلاح الذي بيديك. وإذا علمت أن الشيطان وقيف مترصد لك يريد أن يقذف في قلبي وقلبك الشر والسوء، والنفس الأمارة بالسوء تريد أن تضلنا عن سبيله، والدنيا من حولنا تريد أن تفتننا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وبلائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإذا علمت أن هؤلاء أعداؤك وتربصون بك واقفون لإهلاكك وأنت معك سلاحك الدعاء والاستعانة بالله ولزوم باب الله، فإذا تركت سلاحك هلكت وضللت وهزمت وغلبت. وإذا كان معك السلاح واستخدمته في كل وقت وحين استطعت أن تنجو من هذه البلاءات ومن هؤلاء الأعداء. فنسأل الله أن يرزقنا حسن التمسك بهذا السلاح،
1: آمين،
0: وأن يرزقنا حسن دعائه والتوكل عليه والاستعانة آمين. به آمين
1: آمين يا رب العالمين. وبهذا نختم هذه الحلقة المباركة وهذا البودكاست الموفق الذي نظمت جمعية قلوب محسنة. نسأل الله تعالى يوفقنا ويكمل كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خائب وعنك وإلا فالمحال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم جميعا. نسعد بلقائكم مجددا أحبائنا في الله لنترافق جميعا متابعين ومنصتين لبرنامج متفرقات في الدين والحياة. نرحب بالجميع للانضمام إلينا ونبدأ على بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عباد

عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

رب البرى. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

في هذا الصباح وإلى متفرقاتنا ومختاراتنا نبدأها مع هذه التذكرة. أنت تسير إلى الله، مما يعين العبد في سيره إلى الله. أولا، استشعار مراقبة الله في كل حين. ثانيا، تذكر الموت وعلى أي حال ستكون الخاتمة. ثالثا، تذكره أن جوارحه شاهدة عليه. رابعا، استحياؤه من الملائكة الكاتبين. خامسا، مصاحبة الصالحين وقراءة سيرهم والسير على خطاهم.

إخوتنا في الله، لا تضيعوا لحظة دون ذكر الله. حين هيأ الله لك نعمة الفراغ، فما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكر الله فيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

احفظ لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلمة قد ترفع صاحبها، وكلمة قد تهوي به في الإثم. قبل أن تتكلم اسأل نفسك: هل في كلامي خير؟ فإن لم يكن فالصمت أسلم.

أخي المستمع، لا تنتظر حدثا عظيما لتشعر بالسعادة. أشكر الله على يوم هادئ، وعلى جسد صحي، وعلى بيت تسكنه، وعلى أشخاص يسألون عنك. فكثير من النعم لا ندرك عظمتها إلا بعد أن نفقدها. بعض الناس يقضون أعمارهم يبحثون عن الأفضل، ثم يخسرون النعم التي كانت بين أيديهم. الامتنان لا يمنع الطموح، لكنه يمنعك من العمى عن النعم.

الحياة لا تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب كل ما لديك، فلنحمد الله على كل حال.

والدقيقة الواحدة، أذان العصر عند الساعة 2:44، أذان المغرب عند الساعة 4:55، أذان العشاء عند الساعة 6:25. بالنسبة ليوم غد الأربعاء وهو 9 من شهر المحرم، ونذكركم ممن يودون صوم تاسعاء وعاشوراء، فغدا إن شاء الله تعالى تاسعاء ومن بعده سيكون يوم عاشوراء. فإذن بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أذان الفجر عند الساعة 5:31، أما الشروق فعند تمام الساعة 7.

0: بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة،
1: شاطئي من دون مرساتي أكرم بل أعظم بحبيبي.
0: اليوم مشمس إلى غائم، اليوم فترات منشوفة مشمسة وأحيانا غائمة. اليوم الطقس أقصى درجة الحرارة فيه 17 درجة ولكنه غير ممطر. أما بالنسبة ليوم الغد يوم الأربعاء رح يكون مشمس ومشمس وخالي من الغيوم و19 درجة.
1: وأخرى تخطو فتدوس الروح فالذكرى تنبض ألما.
0: أما بالنسبة ليوم الخميس فرح يكون غائم وممطر ودرجة الحرارة 16 درجة. أمطار يوم الخميس رح تكون بفترة بعد الظهر، أما خلال النهار فرح يكون غائم. بالنسبة ليوم الجمعة القادم رح يكون في بعض الفترات أمطار خفيفة صباحية ومن ثم تعود وتشرق الشمس ودرجة الحرارة 16 درجة. كمان نفس الشيء يوم السبت القادم، فبعض الأمطار الخفيفة رح تكون بفترة الصباح وحيكون غائم إلى مشمس ببعض الفترات و15 درجة. يوم الأحد رح يكون غائم وممطر و16 درجة، ويوم التنين القادم رح يكون مشمس إلى غائم ببعض الفترات خلال النهار و18 درجة. كانت هذه لمحة عن حالة الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة.

بالنسبة لبعض الأخوات اللي أرسلوا لي بعض الأسئلة الخاصة بلقائنا الأسبوعي مع سماحة المفتي، اليوم بيعتذر عن الحضور لارتباطاته ببعض المواعيد، فلذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله بنطرح أسئلتكم يلي عم تبعتوا لنا إياها إن شاء الله تعالى. واليوم نعتذر منكم، ما رح يحضر معنا سماحة المفتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل الجابي ينعون إليكم بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، راضية بحكمه، محتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى. وفاة الشاب عمر فؤاد عبد الغني، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 18 من الشهر الحالي في ماليزيا بكوالالمبور، وإن شاء الله تعالى سوف يصل إلى سيدني، وسوف ينقل جثمانه إلى سيدني كما ذكرنا، ومن المتوقع إن شاء الله تعالى أن يصل جثمانه اليوم. صلاة الجنازة والدفن سوف تكون غدا الأربعاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، عقب صلاة الظهر، والدفن سوف يكون في مقبرة جرينديل إن شاء الله تعالى. تقبل التعزية من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء عقب صلاة العشاء بإذن الله يوم الأربعاء في مركز فوتيا على العنوان 568 هيوم هايوي ياغونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر ذويه وأن يرحمه ويغفر له. فإذا إن شاء الله تعالى غدا سوف يكون الدفن، واليوم سوف يصل جثمانه إلى سيدني. أيضا آل المعربيني ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى سعاد أحمد المعربيني، فآل أريدي وآل المعربيني ينعون إليكم وفاة سعاد أحمد المعربيني، زوجها سمير عبد الرزاق أريدي، والدها الحاج أحمد عبد المجيد المعربيني، والد زوجها الحاج عبد الرزاق أريدي، أبناؤها عادل وعمر المعربيني وعبد الرزاق أريدي، شقيقها الحاج محمد أحمد المعربيني، أشقاء زوجها محمد وأحمد أريدي، صهرها لابنتها عبد الله المعربيني، أخوالها المرحومين الحاج توفيق زريقة والحاج مصطفى عمر زريقة، أعمامها المرحومين الحاج عادل والحاج عز الدين والحاج كامل ومحمد المعربيني. بإذن الله تعالى سوف توارى الثرى اليوم الثلاثاء عند الساعة 1 في مقابر كيمس كريك، وتقبل التعزية 3 أيام حسب السنة الشريفة ابتداء من هذا اليوم في منزل زوجها سمير وريدي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 220 كليمنستون درايف روزمور، وسوف تتلى عن روحها الطاهر آية من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الخميس في منزل زوجها على نفس العنوان الذي ذكرناه. إن لله وإن إليه راجعون. تمام الساعة 11 في استديوهاتنا في إذاعة الصوت الإسلامي. نتعرف بعد قليل إن شاء الله بعد الفصل الإعلاني على مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار، تابعوها معنا بإذن الله. والآن إلى هذا الفاصل.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا وياغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

منتابع نحن وياكم مستمعينا أخبارنا وبرنامجنا لليوم ضمن متفرقات في الدين والحياة. نتعرف على مجموعة من أخبار المحلية ونبدأها مع هالخبر. الخبر بيقول قيود احترازية على مزارع الدواجن بأستراليا مع تسجيل حالات إنفلونزا الطيور. قد يكون الاكتشاف سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور في أستراليا تداعيات كبيرة على صناعة الدواجن والقطاع الزراعي بشكل عام، وأثبتت الفحوصات إصابة طائرين في ولاية أسترالية في المنطقة الغربية منها بفيروس H5N1، ما دفع بعض كبار منتجي الدواجن إلى فرض إجراءات إغلاق وقيود احترازية على مزارعهم رغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن في المزارع التجارية. وقالت الخبيرة في الجامعة الوطنية الأسترالية الدكتورة روبن ألدرز إن هذه السلالة تختلف عن سلالات إنفلونزا الطيور التي واجهتها أستراليا سابقا نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببت بها في الخارج، وأضافت التأثيرات كبيرة سواء على القطاع الزراعي أو على صناعة الدواجن. وتابعت نعلم أن سلالة H5N1 تسببت في إصابات واسعة وخسائر كبيرة في الإنتاج بقطاع الألبان في الولايات المتحدة، وأضافت أن هناك أيضا أدلة على تسجيل إصابات بين الخنازير البرية في كندا. وتتميز هذه السلالة بقدرتها على إصابة مجموعة أوسع بكثير من الكائنات الحية وليس الدواجن فقط، بما في ذلك القوارض والقطط، كما يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة أو نفوقها، ما يجعل اكتشاف الفيروس ومراقبته والسيطرة عليه أكثر صعوبة. وقالت الدكتورة ألدرز إذا انتشر الفيروس ينبغي على أصحاب الحيوانات الأليفة وخاصة مالكي القطط أن يدركوا أن هذه السلالة الشديدة الخطورة على القطط. ورغم ذلك أكدت أن وصول الفيروس إلى أستراليا كان متوقعا منذ فترة، وأضافت كان من المحتم أن يحدث ذلك نظرا لانتشار الفيروس عالميا والكميات الهائلة منه التي تتكاثر حول العالم. وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المختلفة قامت بأفضل ما يمكن من التخطيط والاستعداد لهذا السيناريو. وأكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز يوم الاثنين الماضي أن عينات الطيور المصابة ستواصل الخضوع للتحليل خلال الأسبوع المقبل، ولا توجد حاليا أي مؤشرات على حدوث حالات نفوق جماعية بين الطيور، رغم تلقي السلطات أكثر من 12 بلاغا عن طيور مريضة أو نافقة. ورغم تأكيد إصابتين فقط حتى الآن أعلنت إحدى أكبر شركات إنتاج الدواجن في البلاد إنجيمز جروب أنها اتخذت إجراءات احترازية في جميع مواقعها بولاية غرب أستراليا للحد من أي مخاطر محتملة. ودخلت الشركة بالفعل في حالة تأهب مشددة للأمن الحيوي كإجراء وقائي. وفي الولايات المتحدة تم إعدام أكثر من 200 مليون طائر منذ وصول الفيروس إلى هناك. ودعت السلطات العامة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الطيور والثدييات البحرية المريضة أو النافقة، مع الإبلاغ عنها وتوثيقها عبر الخط الساخن المخصص للأمراض الحيوانية الطائرة. يعني الله سبحانه وتعالى يبعد الأذى عن أستراليا وحتى عن العالم أجمع وكل هالفيروسات يلي عم تنتشر من وقت إلى آخر. الحمد لله نحن موقفين هلا أكل البيض وأكل الدجاج، مرحومين من هالقصة هيدي، بس أكيد يعني ما بيمنع أنه الواحد يدعي لأنه هالفيروسات ممكن أنه تتخطى موضوع الدواجن. يعني حتى لو الناس ما بتاكل، يعني بعض الناس وخاصة هلا بالفترة الأخيرة كتير من الناس اللي يعني وأنا منهم اللي وقفت كليا أكل الدجاج والبيض. وبنفس الوقت انه يعني الخبر بيقول انه هذا كمان الفيروس بينتقل ليس فقط الى الطيور ولكن ممكن ايضا للحيوانات مثل القطط وما شابه مما ذكرناه بالخبر.
كمان يعني اللي عنده قطة ينتبه عليه قد ما فيه، اللي عنده حيوانات أليفة ينتبه عليهم لأنه كمان ممكن يصابوا بفيروسات. فالله يسلم للجميع حيوانات أو بني آدمين. من هالخبر مننتقل إلى خبر آخر ومنتابع في برنامجنا وأخبارنا المتفرقة.

أيضا من محلياتنا، الحكومة الفيدرالية تمدد تخفيض ضريبة الوقود وتبدأ بتقليصها الشهر المقبل. لاحظت اليوم فعلا أنا وجاي على الطريق لقيت أنه سعر لتر البترول كان الإيتان ب 147.9، فقلتي فرق منيح يعني، بس من هلأ لآخر الشهر، هلأ بعد آخر الشهر الله أعلم شو راح بيصير.

على مدى أكثر من عامين أمضت ماري لاثم البالغة من العمر 37 عاما عطلات نهاية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة الغرب الداخلي من سيدني، وخلال العامين الماضيين كانت تزور العقارات المعروضة في منطقة كندا باي بشكل شبه أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت في البداية العائق الرئيسي أمام قرار الشراء. أما اليوم فهي تواجه قلقا من نوع مختلف، فمع تحذير البنوك الكبرى من احتمال تراجع أسعار العقارات، تخشى ماري أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل في المستقبل. فبعد أشهر من التوقعات المتباينة، بدأت البنوك الأسترالية الكبرى تتفق بشكل متزايد على نظرة أكثر تشاؤما لسوق الإسكان، فقد عدل بنك ANZ توقعاته ليصبح موقعا انخفاض أسعار أو متوقعا انخفاض أسعار المنازل في العواصم الأسترالية بنسبة 2.1% خلال عام 2026، بعد أن كان يتوقع سابقا نمو بنسبة 2.8%. كما يتوقع بنك NAB تراجع الأسعار بنحو 2% بعدما كان يتوقع ارتفاعها. في الوقت نفسه أفاد بنك ويسباك أن طلبات قروض الإسكان للمستثمرين انخفضت بنسبة 20% خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الموازنة الفيدرالية، وهو ما يشير إلى أن تغير ظروف السوق بدأ بالفعل يؤثر في سلوك المشترين. لكن مع تزايد تردد المشترين بسبب المخاوف من استمرار تراجع الأسعار، يقول الاقتصاديون إن المشكلة الأساسية تكمن في أن السوق نادرا ما يعطي إشارة واضحة بأنه وصل إلى القاع. أيضا قال تيم لولز مدير الأبحاث في شركة بيانات العقارات كوتاليتي إن كثيرا من المشترين يتخيلون دورة العقارات على شكل منحنى واضح وسهل التوقع، لكن الواقع أكثر تعقيدا. وأضاف تحديد القمة أو القاع بدقة في السوق يعتمد على الحظ أكثر مما يعتمد على المهارة في قراءة السوق، وبدلا من ذلك قال إن الأسواق تميل إلى التحرك خلال فترات التغيير التدريجي، وأشار إلى التباطؤ الأخير في سيدني كمثال حيث تراجع زخم النمو قبل استقرار القيم ثم الانتقال إلى انخفاضات أكثر ثباتا. يرى لولويس أنه لا يوجد مؤشر واحد يعطي الصورة الكاملة، وبدلا من ذلك ينبغي مراقبة

راقبت مجموعة من المؤشرات، منها أسعار المنازل وما إذا كانت وتيرة التراجع بدأت تتباطأ، عدد العقارات المعروضة للبيع، حجم المخزون المتاح في السوق، معدلات نجاح المزادات، المدة التي تبقى فيها العقارات معروضة للبيع، وحجم الخصومات التي يقدمها البائعون. من جانبه قال الخبير الاقتصادي كاميرون كوشير إن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تتحسن قبل أن تبدأ الأسعار بالتعافي بشكل كامل. وأضاف أن انخفاض معدلات نجاح المزادات وارتفاع مدة البيع قد يكونان دليلا على اتساع الفجوة بين توقعات المشترين والبائعين بشأن الأسعار. وقال من المحتمل أن تبدأ برؤية التضخم يتراجع وحركة السوق تتحسن وثقة المستهلكين ترتفع. يقول الخبراء إن أهم من شراء العقار عند أدنى سعر ممكن هو التأكد من قدرتك على تحمل تكاليفه على المدى الطويل، وبدلا من محاولة انتقاص أو اقتناص القاع المثالي للسوق، ينصح الاقتصاديون المشترين بالتركيز على شراء عقار يقل سعره عن الحد الأقصى لقدرتهم على الاقتراض، الاحتفاظ باحتياطي مالي للطوارئ، التفكير في مدة الاحتفاظ بالعقار. وترى إلينغز أن حالة عدم، وهي يعني متخصصة في السوق، أن حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة جعلت التوسع المالي المفرط أكثر خطورة من السابق. وأما كوشير فأشار إلى أن العقار عادة ما يكون استثمارا طويلا طويل الأجل، ونصح المشترين بدراسة أنواع العقارات التي تحافظ على قيمتها بمرور الوقت وعدم اتخاذ قرارات بناء على تحركات الأسعار قصيرة المدى. وقال إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالعقار لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات فقط، لا يكون لانخفاض معتدل في الأسعار أهمية كبيرة. واتفق للويس إلى يعني مع هذا الرأي، مؤكدا أن دورات السوق العقارية تميل إلى التوازن مع مرور الوقت بالنسبة لمعظم أصحاب المنازل. نتابع معكم مع متفرقاتنا.

في أخبارنا أيضا لهذا النهار استمرار ظهور نتائج 7 أكتوبر على الإسرائيليين. الجيل الجديد يعاني انهيار وفقدان للثقة بالدولة. ما زالت دولة الاحتلال تعاني من تبعات هجوم 7 أكتوبر، لا سيما على صعيد الأجيال الإسرائيلية المقبلة، على اعتبار أن ما حصل لم يكن كارثة وطنية بل لحظة انهيار في لحظة واحدة. انهار الافتراض بأن الدولة تسيطر دائما وأن الجيش على أهب الاستعداد دائما وأن الحكومة تهتم دائما بمواطنيها. عميدة كلية الإدارة الحكومية وعضو الكلية الأكاديمية تل أبيب يافا البروفيسورة نوعا لافي أكدت أن الجيل الإسرائيلي الجديد اختبر الشرخ الذي واجهته الدولة بشكل مباشر ودفع ثمنا باهظا بعد أن اعتقدوا أنهم ولدوا في دولة بدت قوية وناجحة وواثقة من نفسها كونها تحوز على تكنولوجيا عظمى وجيش قوي واقتصاد نام وعلاقات دولية متنامية، لكن قصة النجاح هذه حملت دائما في طياتها علامة استفهام. وجاء هجوم 7 أكتوبر ليؤكد لهم أن إسرائيل لم تظهر كما أرادت أن تصور نفسها. وأضافت لافي في مقال نشره موقع ولا وترجم إلى اللغة العربية أن هجوم حماس أظهر الجانب الآخر لإسرائيل المتمثل بدولة غارقة في جولات من القتال بحدود غير منتظمة وعنف وصواريخ وأزمات سياسية ومجتمع يواجه صعوبة متزايدة في إدارة النزاعات دون الانقسام لقبائل متنافسة، فيما واجه نظامها التعليمي صعوبة في عكس رؤية مدنية أو لغة تمكنه من التعامل مع الانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي. كما أكدت لافي أنه بدلا من ذلك نشأ العديد من الشباب الإسرائيليين في واقع الاستقطاب والريبة وفقدان الثقة في المؤسسات في دولة خدم فيها رئيس وزراء واحد معظم حياتهم إلى درجة لم يظهر فيها بنظرهم سياسي آخر رغم ما عاشه هذا الجيل من حملات انتخابية لا تنتهي وصراعات متواصلة وأزمة ثقة مستمرة بين الجمهور ونفسه وبين الجمهور وقادته. وظلت العديد من الأسئلة الجوهرية لإسرائيل دون إجابة. حدودها وعلاقاتها مع الفلسطينيين والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين اليهود والأشكناز والسفرديم. كما أشارت الكاتبة إلى أنه لسنوات طويلة بدأ أن معالجة هذه القضايا قابلة للتأجيل بنظر الجيل الإسرائيلي الصاعد، فطالما نما الاقتصاد واستمرت الحياة يمكن للتناقضات أن تبقى في الخلفية. صحيح أن إسرائيل أرادت الصراع مع الفلسطينيين ولم تنتزع أو تتزعزع صورتها، لكن 7 أكتوبر لم يكن بالنسبة لهذا الجيل مجرد كارثة وطنية بل لحظة تحطيم في لحظة واحدة. انهار الافتراض القائل بأن الدولة تسيطر دائما وأن الجيش جاهز دائما أو على أهبة الاستعداد أو على صواب دائم وأن الحكومة تهتم دائما بجميع مواطنيها وأن الصراع لا يمكن إدارته دون دفع ثمن باهظ. كما أضافت أن الشباب الإسرائيلي شاهدوا في هذا الهجوم هذه الدولة القوية مثل أطفال فاجأوا آبائهم في لحظة ضعف لا تصدق، حيث انهار كل شيء تحت أقدامهم، ومنذ ذلك التاريخ دفعهم هذا الشرخ لمسارات مختلفة حيث اتجه بعضهم نحو القومية المتطرفة والتطرف الديني بل
ينجذبون للأفكار الفاشية فضلا عن طرحهم تساؤلات مهمة على من يكبرهم سنا وخبرة، ومنها هل يمكن بناء حياة مستقرة في

إسرائيل وهل يوجد فيها مستقبل اقتصادي وأمني، وهل ما زال الوعد الصهيوني الذي قطع لهم بالأمن والازدهار والتقدم قائما؟ وأوضحت الكاتبة أن مثل هذه التساؤلات هي السبب في أن السؤال الذي يشغل بال الكثير من الإسرائيليين اليوم لم يعد مجرد تحديد المسؤول عن الهجوم أو من سيفوز في الحرب القادمة، بل كيفية إعادة بناء الثقة في الدولة وفي المؤسسات وفي المجتمع وفي المستقبل نفسه. إنه سؤال أعمق من أي حملة انتخابية أو عملية عسكرية، لأنه يتعلق بقدرة المجتمع على إعادة بناء نفسه بعد الأزمة، لأن الغضب والغرور لم يعد كافيين. ولفتت إلى أن الجيل الإسرائيلي الجديد مطالب بإدارة خلافاته دون كراهية مع تجاوز الانقسامات والجنسيات والقطاعات والهويات، وليس لأن الخلافات غير حقيقية، بل لأن المجتمع لا يمكنه الاستمرار على المدى الطويل مدفوعا بالخوف والغضب والشك فقط، وهم يريدون العيش في دولة طبيعية، لا في أن يربوا أو يربوا أطفالهم بين وابل من الصواريخ، ولا أن ينتقلوا من صدمة وطنية لأخرى. ونتابع من هذا الخبر إلى خبر آخر.

سوريا تعلن موعد بدء محاكمة وسيم الأسد والمفتي أحمد حسون. أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يوم الاثنين الماضي عن تحديد موعد بدء جلسات المحاكمة العلنية لعدد من أبرز رموز النظام المخلوع. وكشف مصطفى في تصريحات خاصة للإخبارية السورية الرسمية أن يوم الغد الأربعاء سيكون موعدا لعقد أول جلسة لمحاكمة وسيم الأسد أحد أبناء عمومة الرئيس المخلوع الهارب بشار الأسد. يليه يوم الخميس الموعد المحدد لانطلاق أولى جلسات محاكمة مفتي النظام أحمد بدر الدين حسون. وأكد مصطفى خلال حديثه على أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يهدف فقط إلى محاسبة الجناة، بل يضع في مقدمة أولوياته إنصاف الضحايا وتمكينهم قانونيا واجتماعيا. هذا ويواجه أحمد حسون اتهامات تتعلق بالتحريض المباشر على العنف والتحريض على الحرب الأهلية والتدخل والاشتراك في قتل المدنيين.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائعة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمه؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقه عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: الساعة الآن 11:51 في استديوهاتنا. أحباءنا في الله، قبل أن نترككم مع تلاوة من أي ذكر الحكيم، نود أن نذكركم بإن شاء الله تعالى العمل الخيري والمشروع الذي قمنا بفكرته، وهو حفر بئر في اليمن. لازلنا نتلقى تبرعاتكم لإنهاء هذا المشروع، مشروع بناء بئر في اليمن، فعلى الرقم 0416727983 نأخذ طبعا إن شاء الله تعالى اتصالاتكم إذا أردتم أن تشاركونا في هذا المشروع. مستمعينا تواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 0416727983 إذا أردتم إن شاء الله تعالى أن تتبرعوا لإنهاء هذا البئر في اليمن، وطبعا لكم الأجر والثواب، ونحن بأيام مباركة من شهر المحرم، فأتمنى منكم إن شاء الله تعالى أنه نحن وياكم نتعاون ونكمل هذا المشروع. هلأ رح نبقى مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 / 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قاليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أن التأكيد أننا أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد ليوفينا بأبرز التطورات فيما يتعلق بالمواقف والتصريحات الأمريكية. مرحبا بك محمد.
1: نعم مراد، التصريحات الأمريكية التي سمعناها على مدار هذا اليوم سواء من ترامب أو نائبه جي دي فانس تشير لتقدم كبير في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم من الجانبين، وكذلك الكشف عن آليات لتثبيت التهدئة في لبنان باعتباره أيضا ملفا محوريا في هذه

0: مباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول بحسب وصفه، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه بموجب التفاهمات الحالية كما قال. في ملف مضيق هرمز، ترامب شدد على أن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بالمقابل أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية. كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة، في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران على السلاح النووي. على وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران، وكذلك التزام إيران بفتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا ومشجعا لمسار هذه المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام بما يسمح بضمان استمرار حركة الملاحة من المضيق. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، وهي حقيقة نقطة لا تزال شائكة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا عن أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية مع الجانب القطري تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، أشار فانس بإحراز تقدم عبر آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا إيران إلى كبح جماح حزب الله. في السياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد صناع القرار في واشنطن بتقييمات دقيقة حول القتال في لبنان، في الوقت الذي أشار فيه أيضا إلى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات في وقت سابق مع كل من الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي للدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بشكل نهائي بين الطرفين، وفق ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي مراد.
1: شكرا جزيلا لك يا محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة، فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع

0: على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي، لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضا مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضا واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديد هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
2: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما، لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمرور مذكرة التفاهم وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بالتقرير التالي.
3: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسنا واضحا مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت إحصائيا ومكانيا لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة، فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان، ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
4: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
5: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت انه اعملها وكبرها اكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت اني عليه، بس للاسف بسبب العدوان دمرت الصيدليه وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها احسن ما كانت.
4: عدد كبير من اهالي البلده

0: لوين وصلين لحتى لي اجا هذا الغدر هني وامنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح كان بالمسبح يعني قاعد بامان الله عم يسبح بالمسبح لما شالوا من المسبح الشباب.
1: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
2: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي مش عارفه كثير يعني
1: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
3: والآن لزميل جلال شهدة والفقرة التحليلية وأقراها في انعكاس جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة في سويسرا على الجولة 5 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء في واشنطن.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء حيث ستعقد الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل والتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركنا أساسيا في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولا إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان، كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي

0: بها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت الجولة 4 خصوصا حالة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة وتصريحات إسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
1: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية أمريكية كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب بعودة النازحين كما ذكر قريباف اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع، لا يتطرق الموضوع بعد الى الاسرى الى موضوع عوده النازحين. سنرى الاجتماع غد اذا كانت كل هذه الاليات سيتم ترجمتها. هناك اليات موجوده، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجوده، لكن حتى الان لم يتم اعاده تفعيلها. كان الطرف الامريكي والاسرائيلي ينظرون الى بعض كرائد صامدين واحد بدون اليات بديله. يعني لا اعرف ما هي الاليه اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته باسرائيل بدون لبنان بدون حزب الله في مكان ما. يعني الامور لا تزال في العموميات حتى الان.
0: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القياده المركزيه الوسطى أشارت إلى إنشاء آلية مراقبة لبحث الأوضاع القتالية جنوب لبنان. باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
1: يعني ما سمعته أنا في الأيام الأخيرة أن هناك يعني عودة لبعض الموظفين في اليونيفيل الشهر المقبل. لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف سيتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل في المرحلة الأخيرة كان تعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون الآليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قناة تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات، كل هذه الأمور ليست موجودة الآن. لا أعرف يعني القرار في سويسرا عبر إيران وأمريكا قد يكون كافي، لأنه ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
0: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
1: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري بين ايران وامريكا وبين يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي يتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر بصيغه الاتفاق الاخير، شرحه اكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبيه. ما فهمته حتى الان بان هناك حوار بين رئيس بري ورئيس صهون، وهناك اتفاق من رئيس بري بأنه قبل بفكرة المناطق التشريبية بشرط توسيعها إلى الأقضية وليس البلدات. كما تحدث سابقا عن الضوطة الشرقية وغيرها. الآن يقترح الوفد اللبناني أن يكون قضاء هناك أربع أقضية في جنوب لبنان يتم التعامل معها قضاء يسحب الجيش الإسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
0: شكرا لك دكتور. عذرا المقاطعة. شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبال لبنان. نهاية هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: بالعلم بل بالأدب.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بالإيمان، واجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقبلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة تطلب الموت، ولسان حالها ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها والله قد اشتراها. هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني يا رسول الله. هذه المرأة قد فعلت الفاحشة، ولكن قلبها يؤرقها وهي تشعر بالندم الشديد، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تنتهي وأن تتوب فيما بينها وبين الله، فأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له مرة أخرى، ففي المرة الثالثة قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وانت عاوز يا رسول الله ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له ذلك، فقالت له: إني والله يا رسول الله لحبلى من الزنا. ويقال إنها هي المرأة التي فعل معها ماعز الفاحش رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متألم لحالها، وهو نبي الستر، كان يتمنى أن تستر على نفسها وتتوب فيما بينها وبين ربها، أما وقد اعترفت فلابد أن يقام عليها الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن انتظري حتى تضعي حملك. تخيلوا بقى، 9 شهور يمر عليها، كل حركة للجنين في بطنها ده مؤشر أن موعد موتها قد اقترب. وسبحان الله، 9 شهور مرت عليها وهي متألمة جدا، تحترق ندما على ما أصابت. ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا قد أنجبت وقد وضعت. فكأن النبي رقى لهذا الطفل الصغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. يا لسه سنتين هعد، سنتين أعد معاه، أنا أريد أن تطهرني يا رسول الله. هي كانت صادقة جدا. فهذه المرأة التي ارتكبت الفاحشة رجعت تاني وقعدت سنتين كاملين. وهي رجعة أتت بعدما فطمته بكسرة خبز حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع تم، قد وضعت وقد فطمته يا رسول الله. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وأعطاه لأحد من المسلمين يرعاه، ثم أمر برجمها فرجمت. خالد رضي الله عنه وعمر كانوا موجودين في المشهد، خالد سيف الله وعمر هو الفاروق، أعظم ثاني رجل بعد الأنبياء، يعني أعظم مخلوق بشري بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر، فالاثنين دول كانوا موجودين. فخالد رضي الله عنه هو بيلقي الحجر، فهذا الحجر ارتد عليه بدم، فلما قذفه تجاه هذه الفتاة فأصيب بدمها. فقال بعدما سبها نجستيني يا كذا ورماها بالفاحشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا خالد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مه يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. لهم الناس اللي بتاخد اموال المسلمين واموال الناس بالظلم، فيجي يوم القيامة كل واحد لحوق، الرجل ده لو كان تاب خلاص محتاج عشان يتوب يرد الحقوق وتعبه وتوبته صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ده هي تابت توبة قد توبة الرجل ده. ثم أمر بها إن هي تتاخذ من حفرتها عشان يصلى عليها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. هنا عمر قام وقال له إيه؟ أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال يا عمر والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، هذه المرأة كانت تعلم أن الله يحب التوابين. المرأة دي نتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا، أن ممكن واحد يكون ابتلاه الله بذنب من أبعد الذنوب عن الله سبحانه وتعالى، وتوبته تسبق من هم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا دي تابت توبة يا عمر لو 70 واحد من أهل المدينة دول تحطوا في كفة وتوبتها والتوبة بتاعتها في كفة تكون كفافا زيهم بالضبط. ده القصة دي بتدينا أمل وبتدينا طاقة وتحفيز إن الواحد ينطلق ويستثمر هذه الأيام مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ ياخد قرارات. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، هي بالمناسبة احنا هنسأل النهاردة أسئلة، بس هستسمحكم في حاجة صغيرة، أنا هنسأل من بعد العمود ده، يعني كل اللي من بعد الصف الثالث هم اللي هيجاوبوا بس، فمعلش النهاردة بس يعني. ماشي، أنا قلت مفيش حد هيجاوب في أول أربع صفوف، خلاص خلاص صلت عليكم الملائكة كفاية كده، أول من أول الصف الرابع هيدخل في الليل في الجواب. عندنا حديث السبعة الذين يظلهم الله، بالمناسبة ده هيبقى قانون باقي رمضان كله، خلاص من بعد الصف الرابع بيشاركوا في الجوائز. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، مين هم السبعة من بعد الصف الرابع؟ مين يقول السبعة؟ بس يقول للسبعة، لو قال لي ستة مش هخليه جاوب تاني طول رمضان، اللي هيقول لي السؤال خلاص مش هسأله، أنا هقوله تاني. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبعة يظلهم الله أي حد بلمحه بيتكلم مش هخليه يجاوب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في سبعة ربنا سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظل يوم لا ظل إلا ظل. السبعة عدنان، تقوليش واحد وأنا كمل واحد، هتقول السبعة؟ عاوزين حد تحت سن 18 سنة، اللي فوق 18 سنة هنسأله سؤال، قولهم يلا. إمام عادل، أنت عندك كم سنة الأول؟ 9، ما شاء الله، قلنا إمام عادل، والشاب نشأ في طاعة الله إن شاء الله يكون زيك كده، وإسنان تحبة في الله، ولو في حد بيناولك وبيقولك قوله ما تقوليش، ماشي، إيه كمان؟ النور قطع؟ كون إن أنت حاولت إن شاء الله ليك جايزة. هو قال دلوقتي كم واحد؟ 3، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، وإيه؟ ورجلان تحابا في الله، خلاص؟ في حد تحت 18 سنة؟ أنت تحت 18 سنة؟ قول. رجل قلبه معلق بالمساجد، أدي كده كامل رابع، بالراحة يا عم. خلاص 5 مين؟ ورجل تصدق بصدقة، ماشي. دعته امرأة، كويس إنك عارف دي. ماشي. وذكر الله خالي، ذكر الله خاليا. عملت كم واحدة منهم غير الإمام العادل اللي احنا عارفين غيرها نعلق بالمساجد، لكن ما فيش صدقة أخفتها ممكن تعملها النهاردة. خلاص انتوا الاثنين لكم جوائز في آخر الليل المجلس إن شاء الله. السبعة دول، هو ده موضوع الدرس، هناخد منهم معنى كده. السبعة دول لو تأملتم في ثلاثة منهم، الثلاثة دول لو تأملت في العمل بتاعهم ما خدش وقت كتير. هي لحظة، رجل ذكر الله خاليا، دي ممكن تحصل لك في العشر الأواخر دي، مرة واحدة كده تذكرت ذنوب، تذكرت ربنا، تذكرت أي حاجة، في آية خدشت قلبك جرحتك، فذكرت الله خاليا واللي جنبك مش حاسس بيك، فده خد منك وقت قد ايه؟ لحظة، صح؟ فانت ممكن لحظة واحدة بس تاخد فيها ظل عرش الله فترة 50,000 سنة يوم القيامة في لحظة واحدة. ورجل تصدق بصدقة، واحد طلع حاجة كده من جيبه حتى ايده التانية ما شافتش هو طلع ايه، دي برضو لحظة ما خدتش منه وقت كتير. ورجل دعته امرأة في لحظة ايه لم يستجب، دعته امرأة دي ممكن تكون بلسان الحال أو بلسان المقال، إما قالت له بلسانها أو بسمتها وهي ماشية. فكل مرة وانت ماشي تغض بصرك عن واحدة لابسة لبس مش كويس أو أيا كان يعني، فدي جزء من دعاته امرأة. عاوز أقول إيه؟ إن انت ممكن لحظة واحدة بس بينك وبين جنة عرضها السماوات والأرض إنك تحجز مكان في موقف تاخده في لحظة. الثلاثة اللي أواهم المبيت في الغار، ثلاثة كانوا ماشيين والدنيا مطرت عليهم واللي مش عارف القصة، فدخلوا فين؟ في غار، فالغار ده اتقفل عليهم، فكل واحد بدأ يدور عليه على عمل عمله في لحظة، ده انه يشوف كده ايه لحظة الصدق اللي انا عدتها مع نفسي، وده انه يفتش كده ويا ترى ايه وبتاع. واحد افتكر حاجة مع والده، واحد افتكر حاجة مع الجار، فكل واحد بدأ يدور على عمل. انت بقى، انت ممكن فعلا تدور على عمل وعلى حاجة تاخدها في لحظة في الايام دي، وقت ما تخرج النهاردة من المسجد. بالمناسبة بلاحظ ان في ناس بعد اللقاء بيخرجوا على طول، بعد خلاص يبقى بيع الشروق دقائق معدودة، فما تضيعش ان شاء الله يكون ليك اجر. ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامة تامة تامة، فما تضيعوش. خلاص باقي يعني شو بكام دلوقتي بالظبط؟ 16 الا 10، خلاص نسحبكم لغاية الشروق ان شاء الله، مش نسحبكم للشروق بس 6 ل 10. اتمنى اللي ما عندوش حاجة ضرورية ما يخرجش قبل الشروق. فالثلاثة دول دوروا على حاجة فيها صدق، خدوا فيها القرار، في اثر في ضعف، بس ذكروا ابن قدامة في كتاب التوابين، وهذا مما يروى في هذه المجالس ومما يؤمر. بيقول إن كان سيدنا موسى خرج هو وقومه للاستسقاء، يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا صلاة الاستسقاء أن الله يمدهم بالغيث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى فيكم عبدي وبارزني بالمعاصي. في واحد في المجموعة دي بارزني بالمعاصي. سيدنا موسى عاوز يطلع، فبدأ ينادي يقول العبد المبارز ربه بالمعصية يخرج. طبعا ده لو خرج، تخيل كده المشهد ده، احنا هنا في الاعتكاف والموضوع ده دلوقتي قدامنا وانت بتسمع النداء ده، مين هيطلع؟ بس شعوره بقى هو بينه وبين نفسه ان احنا انا منع المطر بسببي، طب هيعمل ايه؟ فالراجل ده عرف كويس قوي ما فيش حد بيطلع يبقى هو المقصود. فقال فيما بينه وبين نفسه: يا رب عصيتك 40 سنة فأمهلتني، وبسبب يعني منع من المطر، اللهم إني أشهدك أني تائب عائد يا رب فلا تفضحني. فأنزل الله عليهم المطر. الرجل أخذ وقت دي، هي لحظة، اللحظة دي كل واحد وواحدة ممكن في المسجد أو بيسمعه دلوقتي ياخد القرار ده. سحرت فرعون يا جماعة، رايحين لسيدنا موسى كمية غل وحقد وموالاة، وهدفهم وطموحهم أن يكونوا من المقربين لفرعون، وجايين يوئدوا دعوة سيدنا موسى، عاوزين يسقطوها. ومع ذلك اللي حصل، داخلين على صلاة على قرب الظهر كده، موعدهم كان الموعد الضحى، فداخلين كده قرب الظهر، داخلين غل صحرة لأعتى الطغاة. إيه اللي حصل لهم؟ قبل المغرب بقوا شهداء بررة. يا الله، دي لحظة واحدة، الموضوع ما كانش محتاج وقت كتير قوي. المرأة البغي عملت ايه؟ واحدة ماشية في الشارع وعاصية، لكن في لحظة كده فاعل وعملت عمل لله سبحانه وتعالى. العمل ده اللي حصل، نقلها نقلة أعطاها الله بسبب هذه اللحظة جنة عرضها السماوات والأرض. قصة مشهورة جدا، قصة قاتل 100 نفس، الكل هو حفظناها وقلناها قبل كده. لما تيجي تتأمل في قصته، الراجل ده عملش حاجة كبيرة، الراجل ده عمل حاجة كل اللي قاعدين يقدروا يعملوا 20 ضعف بل 1000 ضعفها. الراجل ده عمل ايه؟ ده واحد قاتل 99 نفس، بس هو من جواه حاسس ان هو مش بتاع قتل، وان هو مش بتاع معصية، وان هو في حتة بيحب ربنا وعاوز يرجع. بس هو اللي مش مساعده ايه؟ البيئة اللي هو فيها. ما الراجل ده ما تيجي تبص كده في السيرة الذاتية بتاعته، ده قاتل 99. طيب الراجل ده بقى جرائم الزنا قد ايه؟ جرائم الجرح، السرقة، جرح كم واحد، اذى كم واحد، ثبت كم واحد، خد فلوس كم واحد. وواضح جدا ما فيش حد في المنطقة ايه يقدر يقول عليه حاجة. لو عملنا استبيان كده ورمينا في القرية دي استمارة، مين أبعد واحد عن التوبة؟ كلهم يقولوا ايه؟ النجم، صح؟ فيش ولا واحد ممكن يقول حد تاني غيره. تخيل بقى في ذهنك وانت بتسمع، قبل ما تسمع التكملة، تخيل أبعد واحد تعرفه في حياتك عن التوبة. خلاص، حاول تفكر كده مين يكون أسوأ واحد وأبعد واحد. إن لا، ما انت بترفع ايدك على ايدي، ما ينفعش، مش عايزين نكشف، ما تجيبش سيرة حد. انا بقولك انت حاول تفكر، اسرح كده، تخيل. خلاص، انا مش عاوز اعرف ايه اللي جواك، ادخل بيه قبرك. فتخيلته قاتل 99 ده بقى، كان بالنسبة للقرية كده ده ابعد واحد ممكن يجي، بس هو من جواه على قد ما هو قتل، بس هو فعلا عاوز يرجع. والقصة دي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش بيحكيها للصحابة عشان احنا نيجي بعد كده نسمعها عشان في الاخر خالص نقول الله ده قصة حلوة وخلاص. لا، القصة دي عشان تجيبك وتنتشلك وتوديك معنى تاني خالص. الرجل ده كل سؤاله حاجة واحدة، يا جماعة أنا عاوز حد يفوقني ويساعدني، أنا عاوز أرجع بس البيئة دي كلها ضايعة، أنا كل اللي حواليا موقعني، سواء بقى في جامعة سواء في شغل سواء في مجتمع سواء في عيلتي سواء مش عارف ايه، أنا الوحيدة اللي لابسة أشرط خلاص، وكلهم بيقولوا عليا متشددة، ورغم ان الأشرط ده نص اللي شعري طالع منه يعني، والبيت كله ناس يلبس العيلة، في ناس كده، في ناس في عائلات كاملة ممكن ما تلاقيش واحدة فيهم لابسة ايه، لابسة أشرط قريبا كده ايه، يعني كنت في سفر كده وحضرت جنازة، ففي نساء حاضرين الجنازة، فيش واحدة جاية أبدا بشغل العزاء بلبس العزاء. طب هات وطب يعني اعمل أي حاجة، هات اللبس الرسمي، لا. فتخيل إن في ناس عايشة كده، فده راجل كل همه إن عاوز حد يساعده يقول له أعمل إيه في اللي أنا فيه ده. فقالوا له روح لراهب، في أخ كده ما شاء الله عليه، راح له قصة اللي انتوا عارفينها، راح سأل الراهب، الراهب قال له ايه، 99 واحد، ده انت يعني ده انت هتخش النار على كل واحد مرة. فطبعا الراجل مش قادر يتخيل ان في 99، لا خلاص الرحمة عدتك، انت عديت الكلام ده. فات الراهب ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وال99 والذنب ده أقل بكتير من رحمة ربنا لواحد صادق عاوز يجي. إنه الرجل ده مش واحد بس يكون هنا قاعد بيعمل معاصي ويقولك بس هنكمل بعد ما نطلع، لا، هو الرجل ده وهو رايح للراهب كان ناوي يقتل الراهب؟ ما كانش ناوي يقتل الراهب، هو عاوز حد يبقى الجسر اللي ياخده لربنا سبحانه وتعالى. بس هو الراهب ده عمل مشكلة كبيرة جدا، الراهب ده قال له ايه، قنطه من رحمة ربنا، قال له الرحمة اتقفلت، الباب خلص، مفيش خلاص، كان في رحمة وانتهت، فقتله. بس تحس ان هو قتله من هنا وكأنه بيعيط جنب الجثة بتاعته، يا جماعة انا عاوز اتوب، يا جماعة عاوز اتوب. انا بحس انا لو واحد في القرية خلاص، كان من اكبر التحديات ان الراجل ده يقابلني في الشارع ويقول لي انا عاوز اتوب، انا مالي يا عم، ده لو جاوبته غلط انت شايف الراهب الشيخ اللي بيصلي بيهم وديناه ليه ما رجعش، خلاص ما عادش فيه راهب ولا هنصلي مع حد، فبعد كده يقول لك نروح لمين. ففعلا كان في تحدي مع الشخص ده، فدلوه على مين، على عالم، لانه هو كان صادق هو بيبحث. بعض الناس بيبقى عاوز شيخ يديله اللي هو عاوزه، خلاص هو عاوز شيخ كده ايه يقرص ودنه كده يقول له ايه، حط حاجه كده في المسجد، عاوز كل دير، حط كده كل دير وما انت شريك تعمل الكلمه وهي خلاص زوجتك بقى وارجع لها تاني وبتاع. طب عشان الكل دير ولا عشان دي فتوى؟ لا عشان الكل دير. ففي ناس بيبقى ايه يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ انا اقسم بالله بلف على اللي زيك من زمان، هو عاوز حد يرضيه. بس الراجل ده عشان صادق ومرت عليه لحظه الصدق دي، هو فعلا كان عاوز حد يدله فعلا، مش حد يريحه، حدش يقول له اه ولاد وبنات وعادي واختلاط والدنيا طالما مش عارف ايه وانت نيتك ايه ومش نيتك ايه والكلام ده، الفتاوى دي كلها انت عارف ان اللي افتاك عارف انك عارف ان هو كذاب. بس كل القصة دي هتتكشف فين؟ واحنا بنقول الصلاة على الميت يرحمكم الله، مش هتلحق. فالراجل راح له قال له ايه، تخيل بقى هو اصلا رايح ونفسيته عارف كده مريض اللي يبقى في اخر درجه من درجات السرطان خلاص، وقالوا له ده اخر طبيب ممكن يساعدك، نفسيته بقى وهو داخل على الدكتور ده يا ترى هيقول لي ميؤوس من حدك ولا هيقول لي ايه ولا يقول لي ايه، فداخل رجله دي كانها شايله جبل مش عارف يتحرك، دخل على الراجل قال له هو انا هات 99 اخرهم شيخ كتملت بيه 100، هل انا ممكن اجي؟ الراجل قال له جاي، قال له جمله كلنا لازم نقولها لنفسنا ولكل اللي حوالينا، ومن يحول بينك وبين التوبه، مين يقدر يقفل الباب ده الباب ده يا جماعة الوحيد اللي يقفله مين؟ اللي فتحه. الوحيد اللي يقفل باب التوبة هو اللي فتحه. ولا يغلق باب التوبة إلا بخروج روحك أو خروج الشمس منين؟ من مغربها. غير كده خلاص انتهى، الباب مفتوح. فلا تسمح أبدا أن في باب الباب ده حد يقفله، لا عليك ولا على حد. أقصى شيء تقول لو مات على كده، لكنك تقفل تقول أقسم بالله فلان ده ما هيرد على باب جنة. ممكن تسمع زي ما سمعنا في التهجد، من الذي يتألى علي؟ تحلف على مين؟ أحبطت عملك وغفرت له. سبحان الله. فالراجل ده لما قال له مين اللي يحول بينك وبين باب التوبة، بس أهم حاجة أنك تعمل إيه؟ أنك تسيب المكان ده. أهم حاجة يا عم عبد الرحمن إيه؟ أهم حاجة أنك تسيب المكان اللي أنت فيه. كل واحد يا جماعة لازم يبقى مدرك كويس قوي، لو ما تركتش البيئة اللي أنت فيها والبيئة اللي بتسحبك، عمرك في يوم من الأيام ما هتكون إنسان كويس لا دنيا ولا آخر. فكرة إن أنت لا بس أنا مش عاوز أسيب أصحابي، أصل هم مش عارف إيه، أصل هم اللي أنا خرجت بيهم من الدنيا، هدول اللي هيضيعوا دنيا وآخرة معاك، هيضيعوا لك الاثنين. وإن شاء الله ممكن في آخر لقاء آخر درس نتكلم على الموضوع ده بإسهاب شوية. فقال له لازم تسيب البيئة اللي أنت فيها. لو تأملته الراجل ده ما عملش أي عمل يذكر إن اللي هو ساب البيئة. واخدين بالكم القصة؟ هو عمل حاجة إن هو ساب البيئة؟ ده ما لحقش، ده لسه بيتحرك وقع. الراجل ده بقى لما هو خلاص بقى إيه اللي حصل؟ جاله الموت. الراجل ده هيحصل له حاجة لم يأتي في نصوص الوحي إن حصلت لحد خلقه الله إلا الراجل ده على ما أذكر، وأقولها دلوقتي. الراجل ده جاله ملك الموت، هيعمل ايه؟ تخيل بقى نفسيته وهو ملك الموت جايين له وخلاص هيحتضر، عاوز بيتحرك من اي حاجه. يقول النبي فناء بصدره، يعني هو بيقع خلاص. تخيل كده وانت بتصلي او بتاع وانت واقف ماشي كده، روحك بتطلع فروح ترمي نفسك في حته كده، هي دي ناء بصدره، رمى حتى انه حاول يبعد عنهم ولو بالنوقه دي. وكأن سبحان الله شعور الراجل ده كان نفسه يعبد ربنا، كان نفسه يحب ربنا فترة كتيرة، كان نفسه يقول يا رب طول الفترة اللي أنا بعتها عنك كنت بعيش فترة كمان أستمتع بطاعتك، لكن خلاص. ده المشهد. إحنا فين دلوقتي؟ صحراء، راجل مرمي في الشارع وروحه طلع. إيه اللي يحصل بقى؟ فاكرين الحديث اللي قلته لكم من يومين؟ إذا خرجت روح العبد، لو كان مؤمن اللي بيخرج اللي بيحصل له؟ يقول النبي في حديث البراء تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. صح؟ طب والتاني سود الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، معهم كفن من أكفان النار. تخيلوا بقى الاتنين دول نزلوا على صاحبنا. هو ده المشهد الوحيد اللي واحد نزولوا له الاثنين. يا الله، الراجل ده روحه دلوقتي هو جسده مش معانا، بس روحه شايفه. تخيل هو شايف الصراع ده، مين هياخدني، دول ولا دول؟ فالملائكه وتحس ان هم اتقابلوا هنا، وانتوا جايين ليه؟ جايين ليه؟ ده احنا معانا سجلاته كلها، ده بلغ وهو بيقتل خلاص، ده كان السبوع بتاعه قتل. فالراجل ده من يوم ما عرفوه وهو ايه بيقتل، بس اخر حاجه جاب الشيخ، فدي اخر حاجه مكتوبه. ملائكه بقى الرحمه يقولوا ايه؟ جاءنا تائبا خلصان. يا الله، هي دي الخطوه اللي قلتها لكم في حديث السبعه. عمل خد وقت قليل قوي، بس كان لحظة صدق عالية. قال جاءنا ايه؟ ما نجد فيه بقى، ده جاي تائب. يا الله، من الآيات اللي بتفتح قوي المشهد ده قول الله سبحانه وتعالى كراما كاتبين. من رحمة الله أن جعل اللي يكتب صفاتهم أنهم كرام. السيئة يستنوك شوية يمكن ترجع. يقول النبي 6 ساعات، 6 ساعات مش الساعات بتاعتنا، يعني 6 فترات. سيبه لعله يتوب، سيبه لعله يتوب، يمكن يتوب، يمكن هيرجع، احتمال هيرجع دلوقتي، هيرجع دلوقتي. تقوم ملائكة الحسنات على طول تكتب ليه؟ كراما كاتبين. فدول يقولوا جاءنا تائبا، افتح قوس بيتكلموا على مين؟ جاءنا تائبا ده بيتكلموا على مين؟ على مين؟ قاتل 100 نفس، صح؟ وانت ما قتلتش 100 نفس، وممكن تقف الصف وقدامه ويقولوا جاءنا تائبا، جاءتنا تائبا، موضوع خصام. فهم يقولوا ازاي؟ طب واللي عمله ده كله؟ وتلاقي سبحان ايه ملائكة الرحمة بقى سبحان من خلقه يقولوا الموضوع خلصان ده كده. فينزل الله سبحانه وتعالى عليه مين ايه؟ ان في حد يدخل يحسم بينهم، فارسل الله اليهم من يحسم بينهم. فقالوا الموضوع بسيط، نيس. على فكرة الراجل ده كان ممكن يقول لهم ايه؟ الرب سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يبقى في كفة اليمين ويعدي، صح؟ لازم في حاجة عشان احنا نتدرب عليها بقى، عشان نيجي احنا في الوقت ده ونمسك فيها. ايه هي بقى؟ قال لك قيسوا المسافة بين البيئة الفاسدة ومكانه، وبين البيئة الصالحة ومكانه، فأيهما أقرب يعدي. خلي بالكوا بقى، الراجل ده عمليا كان أقرب لأرض ايه؟ أرض الفساد. جسديا كان أقرب إلى أرض الفساد. قلبيا في عمق دار الصلاح. عشان كده إيه؟ ربنا غير له جغرافية الأرض، الأرض دي كده تتغير. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن اقتربي. طب تقترب قد إيه بقى؟ كان ممكن كيلو، صح؟ ممكن عن 10 متر. لا يا جماعة، يقيسوا وملايكة بقى انت عارف بتقيس، مفيش حتة هنا تزيد وهنا حتة تزيد، يطلع الفرق قد ايه؟ تلت خطوة رجل. وانت ماشي دلوقتي بعد الدرس انت بتمشي كده تقريبا خطوتك 3 أشبار، تلت خطوة استحق بيها جنة عرضها السماوات والأرض وكفا من أكفان الجنة، ويتشيع في السماء ومع كل سماء ملائكة تشيعه، والله سبحانه وتعالى يقول أن صدق عبدي، الله الله، وأفرش له في الجنة ويطلع على مكانه في الجنة. إيه ده طلع على مكانه، كل القاعدين في سن البلوغ فيما فوق ليهم مكانين بتاعهم، مكان في الجنة ومكان في النار. المكان خلص، اللي باقي الاستلام، اللي باقي الاستلام، كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار. يستلم امتى؟ اللي بيننا وبين الاستلام الموت، والموت ده امتى؟ بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اول ما تدخل قبرك هذا مكانك لو كنت عصيت الله. يعني ايه ده؟ كان مكتوب باسمك، ده بتاع محمد، انظر الى ما ابدلك الله، ده بقى مكانك. فكل واحد من القاعدين ليه مكانين، وهو بتوفيق الله اللي هيحدد. وشوف كل القصص اللي انتوا قاعدين تسمعوها دي بتقول لك انك ممكن تحدد بشبر، بلحظه صدق. الراجل ده بقى خد الشبر، الشبر ده ممكن يكون قاعدة جلسة شروق، الشبر ده ممكن يكون حجاب، الشبر ده ممكن يكون قرار

إن دلوقتي إنك ترجع بار بأبيك وأمك، الشبر ده إنك تصلح علاقتك بالقرآن، الشبر ده إنك تسيب علاقة محرمة، الشبر ده أوعى تستقل شبر. الراجل ده بقى يا جماعة لو كان تأخر وراح قايل إيه؟ والله جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، انت فرجت عني، والله انا كنت امبارح مهموم ومغموم وبتاع، والله ما غسلت ايدي من الاكل، قلت لو كده بقى اشوف بس القصه هتنتهي ايه، بكره ان شاء الله او يوم الجمعه كده في الروقان والدنيا هاديه كده وبتاع اتحرك على ايه، اروح للشباب دول. كان اللي هيحصل كان هيروح فين؟ كان هيروح للناحيه التانيه سود الوجوه. فهو هتقول بكره، انت النهاردة ربنا اسمعك الكلام ده واجلسك في هذا المكان عشان في الاخر خلاص تاخد قرار، واول قرار تاخده انك تقعد للشروق 10 دقايق. خلاص ده القرار، يعني مش عاوز اقفل الباب الجامع، فعاوزك تعمله باختيارك اهو، فقرر وحطه قدامك. يمكن ده الشبر، يمكن ده اللي يتقل صحيفتك، يمكن ده اللي يوزن بكرة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نخرج برمضان بيه بقى بكرة تعرفوا ان شاء الله ايه القرارات اللي تخرج بيها عشان تنفعك على طول الخط، لان رمضان مش غاية، رمضان محطة، احنا داخلين نشحن نظبط التروس عشان ناخد العربية ونتحرك. نعمل ايه بقى؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. الجوائز بكرة هتكون مش اسئلة، وهي هتكون عبارة عن ايه؟ هختار اكتر 10 قاعدين منتبهين ما بيتكلموش ولا بيأذوا اللي جنبهم، هختارهم كده عشوائي وياخدوا الجوائز. اتفقنا؟

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: مين أكثر خلق الله عز وجل يعني درجتهم في الإيمان؟ الملائكة. لو لا هذول عند ربهم، النبيين الوحي عم ينزل عليهم. طيب نحن، قال لهم أنا بين أظهركم. لكن مين اليوم الوصية النبوية في جوامع الكلم؟ أول صلاح هذه الأمة باليقين. شو اليقين؟ اليقين العلم الذي لا شك فيه واعبد ربك حتى يأتيك يقين. سبحان الله، الله عز وجل كل كلامه يقين، وكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقين. بده يكون عندنا اعتقاد جازم ويقين بكلامه

مش كل تصوراتنا صح، لكن تصور القرآن الكريم لنا هو الحقيقة واليقين. لذلك أي آية بتسمعها قل سمعنا وأطعنا، أي كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعه قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختصر على حالك كثير كثير كثير من الزمن. نحن عم نصدق الناس وعم نصدق من حولنا، وثلاث ارباع البشر، مو ثلاث ارباع البشر، 99% من البشر لا يريدون لك الخير. هذا كلياته تمثيل، حكيت من يومين ثلاثة ونزلوها الإخوة الكرام، قلت إذا بيحبك واحد بيكرهك ألف. لذلك صدق الله والباقي اتركهم للزمن. أول صلاح هذه الأمة باليقين. لذلك اليقين زاد المتقين إلى الجنة. نيح اللي نفهم على الله، مهما أتتك آلام الحياة ومصائب الحياة، الله عز وجل وعدنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنت بتقول أنه معقول، استطول بالك، صدق الله. لذلك مثل ما قلت لكم، اللي بيصدق أبوه وأمه لأنهم بيحبوه وبيوقن بكلام يسعد تسعد. قال لك بابا بلالك ياها، اليقين أن تصدقه تصديقا جازما. لذلك الله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. والله حتى يعني يخلينا أنه نصدقه، قال كتب على نفسه الرحمة. يعني هيك يتعهد جل وعلا حتى نحن نأيقن بما عند الله عز وجل. واليقين عبادة قلبية. هلا دخلكم إلا نحن عم نصوم، ما لنا صايمين الحمد لله. طيب في ناس عم تأكل وتشرب وهي، نحن عنا يقين بأنه الله بده يفوتنا الجنة، وبنفوت الجنة من باب الريان. أي العبادة القلبية التي نتعبد الله بها. ما رأيناك ولكننا عرفناك. لولا اليقين ما كنا نحن شفنا يوم القيامة شيء، والصراط والجنة والنار، نحن موقنون، وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب اليقين، ليش اليقين هذه العبادة؟ وعلى فكرة هذا درس في التوحيد، درس في العقيدة بالغ. هلا يلي عم يدرس بكالوريا وموقن انه لما بيجيب 235 و37 لسه هو ما وصل، لكن موقن بسهر الليالي، بيترك رفقاته، بيترك الروحات والجيات، موقن انه بده يدرس. واللي بيخلص الست سنين طب وبده يطلع تخصص، بده يترك اهله، بس موقن بعد 4 سنين و5 سنين انه بيصير انسان صاحب اختصاص محترم. نحن هذه العبادة القلبية، عبادة اليقين، تزيد الإنسان إقبالا على الله وحبا لله وطاعة لله عز وجل. نحن هلا عم نستنى العشر الأواخر، بالدنيا ما في أجر، بس في مستحيل في أجر، إنه الله عم يغسلنا قلوبنا ويغسلنا أرواحنا. وسوف يعطينا يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أي الخلق أعجب إيمانا؟ مين أكثر خلق الله عز وجل يعني

رجتهم في الإيمان، فقالوا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. هذول اللي قاعد عند الله بده يطيع الله. قالوا فالنبيون، قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن أصحابك. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. النبي عم يشوفوا النبي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عم نتمنى نشوفه بالمنام. فقال إن أعجب الخلق إيمانا قوم يكونون من بعدكم. أنتوا اللي لا لكم ملائكة ولا لكم أنبياء ولا لكم صحابة ولا شفتوا الصحابة، يعني ولستم من التابعين. قال يجدون صحفا فيها كتاب فيؤمنون بما فيها. يفتحوا القرآن الكريم، أحل الله البيع وحرم الربا. ما من الربا، الربا. افتح القرآن الكريم، ولا تقربوا الزنا. شاب وعايش بالغرب، شيء متاح، والدنيا وملذاتها وشهواتها أبدا. أخ من الأخوان الكرام سافر بالأزمة، راح على ألمانيا، فأعجبت فيه فتاة ألمانية، دعته إلى بيتها، قال له أنا ما بروح. لك شبك ليش؟ بعدين صار يقولوا لك ليش هذا الشاب هيك، ما يعني لا ما بيقعد معنا ولا مع الفتيات ولا بده، دعيناه إلى شراب خمر. بعدين بعثوا له رسالة، ما تكون أنت فيك يعني شيء؟ قال لهم أنا ما فيني شيء، أنا زلمة مسلم، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا حرام في ديننا. هدو اليقين. نحن 13 سنة 14 سنة وأنا لكم أن النصر قادم والفرج قادم، نحن ما لنا شايفينه بعيوننا، ولكن رأيناه في قلوبنا، لأن الله عز وجل وعد المؤمن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نحن إذا أدن دغري بدنا نتوضا ونروح على الجامع. ليش؟ لأنه الله قال وأقيموا الصلاة. إذا شفنا واحد عم يغتاب، نتذكر قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. هدو اليقين، أصبح أنتم من أهل الإيمان وأكثر خلق الله إيمانا بنص حديث رسول الله. شو قال مين أعجب الناس إيمان؟ الملائكة. قالوا لا، هدول عند ربهم. النبيين الوحي عم ينزل عليهم. طيب نحن؟ قالوا أنا بين أظهركم. لكن مين؟ قوم يأتون من بعدي، خاصة هذا الزمان. الله وكيلكم خاصة هذا الزمان، الزمان اللي يتخطفنا له. كل واحد كانوا ألف زلمة يمشوا 5 كيلومتر ليشوفوا مقطع بالسينما. هلأ بجيبة كل واحد من بيناتنا جوال، شو ما بده بيشوف، وهو حاضر على نفسه أنه يكتب بجوجل كلمات تودي به فيما لا يرضي الله. شو هاد؟ في شرطة نحن أنه نمسك جوجل ونكتب أنه أفلام إباحية؟ ما في. طب حاطين رجال أمن مخابرات؟ لا. في رقابة بيجمركوك بشغلة؟ لا. في شغلة واحدة، أنه قرأ في قول الله تعالى أو في كتابه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوفوا أخوانا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال، واحد بيعمر جامع
واحد بيتعهد بيكفل اليتيم. هلا النبي بيجاوب جواب دقيق، هدول اعمال منيحه، لكن افضل الاعمال قال ايمان لا شك فيه. ايمان لا شك فيه. لما بيجي استاذ الرياضيات بيكون عنده طالب بدعه من بدع الزمان عبقري، بجيبه قدام اللي بيقول له هاد يجيب 60، خلاص عرفانه شو هو. نحن لما نعبد الله عز وجل، ذلك المؤمن، المؤمن كبير ثقته بالله. لو واحد بيناتكم بيعرف له شي واحد من فوق فوق فوق، مين ما حكى معه رئيس مخفر كذا وهي، يمسك التليفون يقوم بدقوا له بالله لا تواخذني مدري ايش وكذا. خلي ثقتنا بالله، هذا هو اليقين. اليقين انه الله بده يصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اليقين انه بدنا نعيش عيشة السعداء. اليقين مثل يقين ابو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لو دخلوا من هنا، زلفوتوا من هون لخرجنا منها هنا، كانت مسدودة، عمل ايه؟ عم شافها مفتوحة، وإذ يعني نهر أو بحر وزورق يقفي شخصين، حتى الله يرجيه لسيدنا أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا. يقين المريض إنه الله بده يشفيه، ويقين الفقير انه الله بده يغنيه، ويقين الطالب انه الله عز وجل بده ينجحه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. انت بتقدم طلب وانه بتعرف انه طلبك بده، لذلك كثروا من الدعاء. ما في شيء بيروح بالدعاء. عود هيك اسمها جلسه، جلسه الدعاء. انا اعجب واحد بيكون قاعد مثلا بالجامع وجاي معذب حاله. صفيان المشوار هالايام يعني مكلف ومتعب لوين ما كان، جاي على الجامع وحركت رجليك وهي عود اقرا وردك، بعدين يا ادعي مع الامام او انت يعني ادعي، لانه ما في دعاء تدعو به الا له ثلاث احتمالات: إما أن يعطيك الله الدعاء يعني يحقق لك الغاية والمطلوب، وإما أن يصرف عنك من الشر بقدر دعائك. كون أنت عم تدعي ولكن الله عز وجل صرف عنك بلوى كبيرة، وإما أن يدخره لك إلى يوم القيامة. لذلك نحن هلا ضيوف، رمضان نموذج للحياة الدنيا، نموذج صغير. أديه صلوا رمضان هلا 14 يوم، أسبوعين، صفيان أسبوعين، راح النص. يلي عمره 35 راح نص عمرك، هذا ما بنعرف كمان وما تدري نفس. واللي عمره 60 و70 خلص خلصنا. عود ادعي بالليل وبالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يرفع ايديه وما يترك الدعاء، قل اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الارض ابدا. العصابة يعني الصحابة، العصابة يعني العصبة، هم بالشام العصابة هن النشترية واللي بكسروا شبابيك السيارات، يعني هلا هيك نافلة لا تحطوا شيء بالسيارات، كيس اسود لا تحطوا، كيس أسود فاضي لا تحطه، لا إلى كرني حط سيارتك، لأنه ضعاف النفوس كتار في هذه الأيام. الواحد إذا ما تربى بدنا نجي على المساجد، الواحد بيدور أنه كيف بده يبني البنيان. البنيان ما في مشكلة، نبني الإنسان، نبني أخلاقه، هدول جيبهم يجوا على الجامع نجي، ليش عم تساوي هيك؟ مشان شو؟ جيبوا كاشفوا ناصحوا، تمنى انه يجيبوا يصيروا ينصحوا الناس. هذا الحرامي تعال،
هل علمت إذ كان جاهلا؟ الجاهل جيبه ليش سويت هيك يا حبيبي؟ تعرف السرقة شو جزاء؟ قال له لما نطبق عليك الشرع كنا قطعنا لك إيدك، بس هل لما ننصحك؟ شعب صلوا 14 سنة عايش على الجهل، لا عم يجي على جمعة ولا عم يحضر مجالس علم. ما بدي أحكي لكم أرقام بتشيبكم والله. أديش عدد سكان مدينة دمشق الآن؟ 12 مليون مع اللي يعني زخم المحافظات وكذا، مو من هلا، من 14 سنة. أديش عدد اللي بيصلوا بالمساجد؟ تعرفوا؟ مليون. خلي مليونين أولاد صغار ومليون نسوان، ني أدي صاروا من ملايين بني آدم ما بيصلوا. نص من ملايين هن التنابل اللي ظل سهران للساعة 6 الصبح وعلى أرجيلة وعلى فتة برتية، والنص الثاني ما بيصلي أصلا، ما بيجي يوم الجمعة. ما يوم الجمعة؟ شو هي يوم الجمعة؟ مو نازلة بالداتا تبعه. هدول كلياتهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا بترجع 30 سنة لورا، اللي ما كان يروح على الجمعة كانت أمه، اللي هي أمي وستك. شو تقول له؟ تقول له خنزير جمعة، يعني ما هذا كان يروح بس يوم الجمعة. بقى نحن والله أخوان الكرام بدنا بدنا بدنا كثير لنفهم اليقين. خليه ستنا، اختم فيها انه ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تطيب الدرهم تعطره وتعطيه للخادم وتقول له روح عطوه لفلان وفلان وفلان، يعني دراهم. تقول له ليش طيبتي؟ قالت إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هذا هو اليقين. اليقين أنه اللي حطيتهم للتبرع هدول صاروا عند الله وبلشوا شغل. ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. اليقين أنه اللي طلعتهم هدول طلعتهم من الجيبة لكن دخلوا بحسابك. كنا نقول بالعملة الصعبة، دخلوا بحسابك بالحسنات، حساب الحسنات يوم القيامة. لذلك يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك. حتى في برنامج ساويته من سمعت من سنين، يا أيها الذين آمنوا، نجيب يا أيها الذين آمنوا النص، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العبادة على برمضان. نحن يعني رمضان مو فهمانينه، وهن اجوا خربوا لنا رمضان. يعني رمضان حتى انت تبدع فيه، هلا اللي بده يلعب بده يلعب طابة، خلينا نشبه لكم اياها، يعني شلون بدي ضل انا بسط الامور حتى افهمكم اياها. اللي بده يلعب مباراة كثير محترمة على كأس عالم او غيره، ان شاء الله بتفكروه انه بيروح بياكل وبيشرب قبل المباراة بينزل، ما بيمشي الحال، ما بيخلوه قبل بخمس ساعات ما بيخلوه ياكل، وده يشرب بيشرب شوي. حتى لما بتشوفوه اذا كان عطشان بقلب المباراة بيشف شفه، ليه؟ ما بيمشي الحال، لانه اللي بياكل هذا بشر، لوين بده يروح؟ بده يروح يحاسب. فمعنين علي؟ فاللي عم ياكل ياكل ويعبيها ويدبكها، شلون بدي اصلي؟ ما بتصبر. لنعرف رمضان شلون. اخواننا بالحجاز والله عندهم في عادات الانسان لازم يتعلمها، ثقافات يعني هي بتكتشف انه يعني ارقى واجمل من الثقافه التي تعيش فيها. هلا اللي بيروحوا على الحرم مكه ولا المدينه بيقدموا لك شيء، يعني انت كبشر شيء اسمه لقيمات، تمر، قهوه، ايام لبن، مع شقفتك معروكه، خلاص يعني مسدت الجوع. ضلوا قاعدين مغرب بيصلي تراويح 575 الف تريليون مليار نجمه، ليش؟ عم يطلع وينزل هو مرتاح، خلاص صلاه
شو بيروح بيساوي؟ بيعمل فطور متأخر وسحور مبكر، خلصت القصة. هون نحن عنا بالشام ما عم نعرف، حطوا لنا التسقية، طشونا اياها، ها وشو كمان، والرز فول مع اللبن وكذا، وبينزل لي التمر هندي، بينزل القصة. طيب ان شاء الله صحة وعافية. هلا انت شو ما حتحسن تصلي؟ هلا اذا بتجوا بجامع لالا باشا بالذات، لانه على مدار سنوات يعني على اذان المغرب بتلاقي لك 40-50 زلمة عم يفطروا بالجامع تمر ومي بس كلهم، وعلى 24 صلي صلاة رائعة رائعة. لذلك حتى تصل لليقين انت بدك تشوف ناس من اهل اليقين تتعلم منهم. لما كنا صغار كانوا ياخذونا بسموه يعني مثل الكشافة، بس كشافة اسلامية. ايه شلون فزع التهجد وصلوا فينا تهجد، بعدين الفجر، وبعدين بعد الفجر نقعد نذكر الله، ونضل لوقت الضحى بعد في نوم، قوم نلعب رياضة، بعدين نعمل مسابقات، بعدين هيك وقت الظهر نعمل قيلولة نص ساعة نعيش الحياة. قال نحن شو عم نعيش؟ عود مع أولادك، كل واحد ماسك الفيسبوك عم يفسفس، اسمه الفيسبوك فسفسة، والواتساب واتوصي ايه وغطس نازل هيك تحت الحرام. شلون بدنا نبني الامه؟ والله ما لي عفان. انتم شايفين غابت الدوله في مراحلها، خاصه عند النصر، هدول اخذوا السيارات، وهدول كسروا، وهدول سرقوا، وهدول نابوا. الى الان ما ممكن في مركز قيم عملت محاضرات، كان سيدنا الشيخ نعيم معنا من شي 5-6 سنين بمركز قيم، ل يعني يعني اناس مختصين في الملاحقات الجرميه في وزاره الداخليه، انهم قلنا لهم انه بشهر رمضان بتخف الجرائم. تعرفوا ليش؟ لازم تحاسبونا، يعني تعطونا الاجر. قال ليش؟ لانه الانسان بيخاف الله، ما بيخف الجرم ابدا، نسبه وتناسب. تنزل الجرائم من 100 اذا كانت 100 الى 35 او 25. طيب اذا كان الناس ينضبطون، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حط سيدنا عمر قاضي، فتح دار القضاء. بعد سنه وثمان اشهر للسنه وعشر اشهر اجى جاب له مفتاح دار القضاء، تفضل. ليش يا ابا حفص؟ قال له انا صار لي سنتين ما حدا جاني، ما حدا دق بابي. قال له يا ابا بكر، قوم دينهم القران، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يختصمون؟ هذا هو الدين. لذلك اذا بنرجع لديننا، هلا يعني هي كشكل من الخارج، ما مو من الداخل. بتروح على مثلا على الحرم النبوي، صاحب المحل ما بسكر المحل، بس بيعمل هيك انه يعني هي العصاية، انه ما حدا بيسرق. هون لك صباطك بيسرقوا لك يا لك، الحنفية بيروحوا بفكوها بالجامع. ما قلت لكم انا كنت بالامارات، فتت حذائي وفتت لك، ما شفت تبع الاحذيه، فتت لجوا لقيت براده هيك، حطيت وحده هون وين على الكاميرات جابوني. قال ليش عم توسخ الجامع بالحذاء تبعك؟ قلت له والله انا يعني انا خايف على الحذاء. اللي هو ما حدا بيسرق شيء، نحن سوق من اوله لاخره اسمه سوق الحرميه. عايش على مين؟ على الحرميه. يا جماعه لاقونا حل، والله لاقونا حل. ان شاء الله الله عز وجل يبارك فيكم، شدوا الهمه. رمضان ضيف يعني، هلا يعني كانه قال لكم انه انا ماشي. كان اول شيء هلا استقبلناه من المطار، سوينا له هيك يعني استقبال، اما هلا يعني ها رمضان
أوشك على الرحيل، ولكن بقي فيه الخير.

بقي فيه العشر، بقي فيه يعني ليلة القدر، بقي فيه المغفرة والعتق وإن شاء الله الجائزة. يعني شو بدي لكم الأسبوع الجاي من لكم يعني بكرة لما يكون فتنة يعني الخميس ليلة الجمعة، والله أعلم حنصلي المقنطرين يعني بكون خلاص فتنة، وغمض عين وفتح عين شو بصير. فودعوه ربنا تقبل منا وسلم الفاتحة.

0: القرآني.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها.

0: قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عنده الدواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافول في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافول خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 97598855.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قاليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أن التأكيد أننا أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد ليوفينا بأبرز التطورات فيما يتعلق بالمواقف والتصريحات الأمريكية. مرحبا بك محمد.
1: نعم مراد، التصريحات الأمريكية التي سمعناها على مدار هذا اليوم سواء من ترامب أو نائبه جي دي فانس تشير لتقدم كبير في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم من الجانبين، وكذلك الكشف عن آليات لتثبيت التهدئة في لبنان باعتباره أيضا ملفا محوريا في هذه المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول بحسب وصفه، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه بموجب التفاهمات الحالية. كما قال في ملف مضيق هرمز، ترامب شدد على أن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بالمقابل أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية. كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران على السلاح النووي. على وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران، وكذلك التزام إيران بفتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا ومشجعا لمسار هذه المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام بما يسمح بضمان استمرار حركة الملاحة من المضيق. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، وهي حقيقة نقطة لا تزال شائكة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا عن أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية مع الجانب القطري تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، أشار فانس لإحراز تقدم عبر آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا إيران إلى كبح جماح حزب الله. في السياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد صناع القرار في واشنطن بتقييمات دقيقة حول القتال في لبنان، في الوقت الذي أشار فيه أيضا إلى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات في وقت سابق مع كل من الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي للدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بشكل نهائي بين الطرفين، وفق ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي مراد.
0: شكرا جزيلا لك يا محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثة سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا. وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضا مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضا واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تهرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
0: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
3: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمرور مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
0: بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحات في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بالتقرير التالي.
4: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسنا واضحا مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110

0: الأولى من الحرب والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت إحصائيا ومكانيا لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان. وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين يفضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بقى نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهيدي اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، مش عارف كيف يعني.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: والآن لزميل جلال شهدة والفقرة التحليلية وقراءة في انعكاس جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة في سويسرا على الجولة 5 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء في واشنطن.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء حيث ستعقد الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل وتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركنا أساسيا في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولا إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن أعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت الجولة 4 خصوصا حالة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة وتصريحات إسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
7: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية أمريكية كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب، بعودة النازحين كما ذكر قريبا في اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع، لا يتطرق الموضوع بعد الى الاسرى الى موضوع عوده النازحين. سنرى الاجتماع غد اذا كانت كل هذه الاليات سيتم ترجمتها. هناك اليات موجوده، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجوده، لكن حتى الان لم يتم اعاده تفعيلها. كان الطرف الامريكي والاسرائيلي ينظرون الى بعض كرائب صاروخي واحد بدون اليات بديله. يعني لا اعرف ما هي الآلية اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته باسرائيل بدون لبنان بدون حزب الله في مكان ما. يعني الامور لا تزال في العموميات حتى الان.
6: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القياده المركزيه الوسطى اشارت الى انشاء آلية مراقبه لبحث الاوضاع القتاليه جنوب لبنان. باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
7: يعني ما سمعته أنا في الأيام الأخيرة أن هناك يعني عودة لبعض الموظفين في اليونيفيل للشهر المقبل. لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف سيتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل. في المرحلة الأخيرة كانت تعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون آليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قرارات تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فرض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات، كل هذه الأمور ليست موجودة الآن. لا أعرف يعني القرار في سويسرا عبر إيران وأمريكا قد يكون كافي، لأنه ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
6: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
7: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري بين ايران وامريكا وبين يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي يتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر بصيغه الاتفاق الاخير، شرحه اكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبيه. ما فهمته حتى الان بان هناك حوار بين رئيس بري ورئيس صهون، وهناك اتفاق من رئيس بري بأنه قبل بفكرة المناطق التشريبية بشرط توسيعها إلى الأقضية وليس البلدات كما تحدث سابقا عن ثوطة الشرقية وغيرها. الآن يقترح الوفد اللبناني أن يكون قضاء هناك أربع أقضية في جنوب لبنان، يتم التعامل معها قضاء بسحب جيش إسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
6: شكرا لك دكتور. عذرا المقاطعة، شكرا الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبل لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
5: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
6: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: Always we begin with the praise of Allah. We send our prayers of peace upon our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We testify with firmness and conviction that none is worthy of Allah, worthy of worship but Allah azza wa jal. And that our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his worshipping slave and final messenger. I continue to remind myself and you of taqwallah. And that is in its essence that we prefer to do what Allah has instructed than what our heart may desire, or what our lusts and whims may invite us to. That we prefer the instructions of Allah to the wanton desires that lead us away from Him. That we seek to fear Allah subhanahu wa ta'ala with an embrace of love, with an honor of the fact that we will stand before Him on the Day of Judgment and be questioned about the major and the minor, and the large and the small, and the public and the private, and the communal and the individual. That we understand that our love and fear of Allah must always be tempered equally with the hope in Allah subhanahu wa ta'ala. That in the challenges of life and the severity of the conditions that we experience, we always recognize that rahmatullah, the mercy of Allah, is always qareeb, near to the believers. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us here together and brought us from our different time zones and localities, I arrive to you, alhamdulillah, just having finished my prayer in Mecca al-Mukarramah, Salatul Maghrib, yesterday. And I find myself with you, alhamdulillah, today, praying Fajr in the air as I was landing this morning. That I have this opportunity to stand in the British Muslim Heritage Center, a foundation here in the city of Manchester. May Allah reward those who placed in it what is now known to Allah and forgotten by us. May Allah subhanahu wa ta'ala make the records of those who struggled and sacrificed so that you and I can have these comfortable spaces, that our future generations may have a place of honor and nobility.

0: tunha binahy, forbid you from something that is better for you. The Quran is meant to be a compass and a map. Yahdi bihi. Allah leads you in the darkness, opens to you pathways and doors that you did not expect to enter had you not found its message. And Allah subhanahu wa ta'ala seeks for you to remove the locks from your heart. أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ Isn't it time? Isn't it time that you look a little bit deeper into the meanings and the understandings and the thoughts that are related to you in the Qur'an? When Allah describes the Qur'an, He gives it names. It is a furqan, helps you separate right from wrong. It is ضياء, it's illumination, meaning not just for you, but beyond you. It is nur for you in the darkness. Nur means that in a room of complete dark, even if you put a pinhole of light, it expands in it. The Qur'an is meant to expand its light in your shades of darkness. And subhanAllah, there are moments in life, ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ Darkness after the next. إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا If you put your hand before you, you can't see it. Because your eyes are seeing. But the light that is meant to shine forth, the vision of the Qur'an is absent. And Allah warns. Allah warns of those, لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا I've gifted them eyes that they do not see with. أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا They've been given ears to listen with, but they don't hear and hearken to the message. قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Hearts to contemplate and to think about the gravity of their life. But they don't share in its message. And therefore, my dear brother, my dear sister, even if it is minutes a day, turn to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. In a language you can understand, for those who are Arab, read the tafsir. Because the Qur'an is not self-evident, intelligible even to the Arab. The Arab, they can recite, they can read the Qur'an, it's not a newspaper. It has a context and a meaning and a situational, conflicting understanding in it. And for those who are non, it's the same. Read the tafsir, read it in its incredible understandings that mankind have been able to give us some of what we believe Allah has shared with us. Whether in English or in a language other than it that comes across and gives you a context of it. وَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنِ And join the sessions where the Qur'an is taught and shared and celebrated, and that the dhikr of Allah is always based on that which reminds you of Him, and the greatest dhikr is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. My brother, no one will tell you about Allah better than Allah. No one will inform you about Jannah better than Allah. No one will warn you about Jahannam better than Allah. No one will show you the path and the road that it rises before you better than Allah. And the moment your heart holds onto His word, that you crave it return as a wird in your life, each and every day I return to the Qur'an, you will find the irrigation of the desert of our hearts. And second and finally, one of the most moving statements of the Prophet ﷺ that has affected me is where the Prophet says to one of his Sahaba sallallahu alayhi wa sallam in the authentic hadith of an Imam Muslim, ask me what you seek at this moment and I will ask Allah, it will be given it to you. And he said, Ya Rasulullah, I only ask sallallahu alayhi wa sallam that you invoke Allah, you call out to Allah, you ask Allah to make me near to you, neighbor to you in Jannah. I want nothing of the dunya, just your company in Jannah. Listen to the response of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He says, أعني على ذلك بكثرة الصلاة. Help my dua by increasing your prayer. صلى الله عليه وسلم. What is the dua of Ibrahim? رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. Of all the dua you answer for me, O Allah. اجعلني مقيم الصلاة. Make me regular, Ya Allah, in my prayer. But not just me, my children, my children's children. ومن ذريتي. Even Rasulullah صلى الله عليه وسلم's dua that he promises is answered by Allah, required effort. Increase your salah. You woke up for Fajr, pray your sunnah before. You came for Jumu'ah, stand back for the four rak'ah after. Honor yourself by putting your face on the ground before the Almighty Allah. Those two things are the sources of success that give your heart stability when darkness sets and you seek the light. It is in the Quran, استعينوا بالصبر والصلاة. Sabr comes from Allah giving you sabr. How to be patient. Hear the word of Allah. And in coming to your musalla and finding Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our brothers and sisters who are assembled here and beyond us. May Allah send us back to our families with light in our heart and guidance in our step. May Allah subhanahu wa ta'ala uplift your community and assist you to that which is good. May Allah aid you in the times of darkness so that you find the light. May Allah subhanahu wa ta'ala send mercy upon those departed us in our lives. May Allah give healing to those who are unwell and give quickness and speedy recovery to those who are suffering in illness. Allahumma ameen. We ask you, Ya Arhamar Rahimeen, if our rizq is in the heavens, that you rain it down upon us, Ya Allah. If we are searching for it on earth, let us stumble upon it, Ya Allah. Oh Allah, we believe you are a Sami' al-Alim, Ya Allah. You hear our prayers and know what is in our hearts and conditions, Ya Allah. Oh Allah, we ask you to lead us and our homes and our families towards you and protect us from all sinfulness and harm, Ya Allah. Oh Allah, we ask you to honor the members of this community, past and present and into the future, with the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Make us from those who are examples for others in our lives, privately and personally, Ya Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأخذل أعداءك أعداء الدين اللهم اهدنا واهدهم يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا وصلوا على الحبيب محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: أول دواء أول
6: يا سلام.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى، واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الرحيم الكريم. ثم أما بعد، فنحن اليوم نستكمل قصة يوسف، ومع هذا المشهد الخطير والذي يعني تتداوله الألسنة كثيرا وتختلف العقول في تفسيره والتعاطي معه، وكذلك فيه من الفوائد الغزيرة لشبابنا اليوم ما لا يمكن أن يحصل في مكان آخر. هذا يوسف عليه السلام الذي من الله تعالى عليه بأن أخرجه من البئر الذي ألقي فيه، والذي ألقاه فيه هم إخوته المقربون، إذ كان قد شق ذلك عليه أيما مشق، فمن الله تعالى عليه بالإنجاء، لكن السيارة التي استنبطته واستخرجته من ذلك البئر هي ذاتها السيارة التي باعته في مصر، لكن الذي اشتراه من مصر هو عزيزها وقائدها السياسي. وسيظهر لنا طبعا أنه عندنا منصبان سياسيان ظهرا في القصة، منصب العزيز ومنصب الملك، وهما شخصان لا شخص واحد كما سنرى إن شاء الله تعالى. لكن استقر يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وأمر هذا العزيز زوجته بإكرام مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد صدقت فراسة العزيز في يوسف عليه السلام، فكان يعني خير ما يمكن أن ينتفع به هذا العزيز. الآن احنا أمام مشهد، فعلا هذا المشهد يحتاج إلى وقفة تأمل، ويستلزم منا أن نحرك العقول وأن نحرك القلوب في استنباط هذه الفوائد التي ينبغي أن نجنيها منه. نبدأ كالعادة بتلاوة هذه الآيات، ونترك ذلك لمحمد حفظه الله، فلتتفضل.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. ويعني من حق المقطع أن نستمر، لكن حتى يعني يكفينا الوقت. نعم، حتى يكفينا الوقت، والأصل أن نكمل المشهد. نعم، ونحن نلاحظ فعلا، أحسن الله إليك، تلاوة طيبة مباركة كالعادة. ولما بلغ أشده، بلغ أشده، ما هو بلوغ الأشد؟ هذا شيء زائد على مصطلح البلوغ العادي. ليس البلوغ العادي الفسيولوجي الطبيعي اللي هو أن يبلغ الغلام عن الصبي حتى يحتلم، لا، الآية لا تتكلم عن هذا، هي تتكلم عن بلوغ الأشد. وبلوغ الأشد هذا يكون في العادة بعد سن البلوغ العادي، وإحنا كمان في الفقه يعني بعضهم يعبر عنه بسن الرشد، سن الرشد، فهو إذن معنى زائد على مجرد البلوغ الفسيولوجي. ولما بلغ أشده، إذن لعله بلغ، طبعا يعني إحنا عندنا في القرآن ما يمكن أن يفسر ذلك، أغلب الناس يبلغ أشده في الأربعين،
0: مثل ما قال الله في سورة الأحقاف: ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة.
1: أحسنت. نعم، هذه الآية التي كان الاستدلال بها في ذهني. معظم الناس يبلغ أشده هنا، لكن لا يعني ذلك أن كل الناس يبلغ أشده في الأربعين. يعني هل يمكن أن يكون المقصود أنه لما بلغ يوسف الأربعين آتيناه حكما وعلما؟ هو ممكن هذا، لكن بعض الناس يبلغ الأشد قبل ذلك، والمقصود بالأشد الرشد، يعني صار كامل العقل. أحسنت، النضوج العقلي، ويرافق ذلك النضوج الجسدي. بالمناسبة إحنا عندنا إشكال، يعني إن أحد الناس إذا بلغ أربعين سنة ظن إنه يعني ختير، وفعلا بدأ يتصرف كالعجوز،
0: وإذا اشتعل الرأس شيبا عنده فظن أنه خلص. يعني
1: ماذا تقصد يا شيخ محمد؟ لا فعلا إحنا يعني لابد من التنبه إلى أنه سن الأربعين سن بلوغ الأشد عند أغلب الناس، ولذلك من بلغ الأربعين لا ينبغي أن يشعر أنه قد كبر في السن، وأنه بات ينظر إلى موعد التقاعد. ألا ترون ذلك؟ وبعضهم يتقاعد ترى في سن قريبا من هذا،
0: بل صحيح. أنه يكون في يعني مثل ما بقول في العامية في عز العطاء.
1: هذا عز العطاء. نعم، هذا عز العطاء. هل يمكن أن يكون المقصود أن يوسف عليه السلام وصل هذه السن؟ نعم يمكن، لكن يمكن أن لا يكون كذلك. يعني ممكن أنه نتصور أنه بلغ يوسف أشده من النضج العقلي قبل سن الأربعين. آتيناه حكما وعلما، هل معنى ذلك أنه نبئ صار نبيا؟ ممكن. هل معنى ذلك أنه يعني فقط علمه الله تعالى من العلم ومن الحكمة وأجر الحكمة من قلبه على لسانه من غير نبوة في هذه المرحلة؟ كذلك ممكن. أنتم ترون أن النص لم يغلق هذه المسائل، لكن الذي نعرفه أنه لما بلغ يوسف الأشد عليه السلام من النضوج العقلي والجسدي، عقلي وجسدي، من الله تعالى عليه بإيتائه الحكم،
0: الحكم المقصود
1: والعلم. شو الحكم؟
0: هل السؤال هل مقصود فيها أنه مثلا في القصر الذي كان فيه
1: صار نافذا،
0: صار نافذا، أم أنها الحكمة؟
1: هذا ممكن وهذا ممكن. الحكم أطلق على الحكمة. طيب ما الفرق بين العلم والحكمة؟ قد يقول قائل: أليست العلم هو الحكمة؟ أليست الحكمة هي العلم؟ أم أن بينهما فرقا؟ هو بينهما اتصالا نعم، لكن الحكمة شيء والعلم
0: شيء آخر.
1: العلم أن تحصل المعلومات،
0: والحكمة حسن استعمال هذه المعلومات على الواقع،
2: إنزالها منازلها.
1: رائع رائع. ولذلك مثلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من
0: آيات الله والحكمة.
1: والحكمة، جمهور المفسرين ذهب إلى أن معنى الحكمة في هذه الآيات التصرفات النبوية، السنة، يعني السنة حكمة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تطبيق لما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيق، تنزيل، تنزيل الواقع. حكمة إنك تعرف كيف تنزل الحق، هذه حكمة. متى تقول الحق؟ هذه حكمة.
0: كيف تقول الحق؟
1: هذه حكمة. بعض الناس يعني بالتعبير العامي بدج دج، كيف ما كان ما هو حق يا أخي، والحق ما بينزعل منه. يا أخي الحق ما بينزعل منه، لكن من الحكمة أن تقول الحق بالطريقة المناسبة وفي الزمان المناسب. ومن حرم ذلك والله فقد حرم خيرا كثيرا يا جماعة. هذه قضية منتشرة جدا عندنا، لا يكفي للحق أن يكون حقا كي تقوله بأي طريقة وفي أي وقت، بل لابد أن يرافق هذا الحق حسن اختيار للوقت وحسن اختيار للأسلوب كذلك، وإلا انقلب الحق باطلا. وهذه قضية مهمة جدا. يوسف عليه السلام لم يؤت علما فقط، بعضهم أوتي علما لكنه لم يؤت حكمة، ما بيعرف يتصرف، ما بيعرف يقول ما الذي ينبغي أن يقوله في الوقت الذي ينبغي أن يقوله أو بالطريقة التي ينبغي أن يقولها. يوسف عليه السلام جمع بين هذا وهذا، وهذه قمة الكمال. وبلوغ الأشد فيها إشارة إلى حالة جسدية كذلك، حالة جسدية. يعني فلنقل إن يوسف قد حاز بهذا الوصف في هذه الآية كمال الكمال الجسماني والكمال العقلاني والروحاني إن شئت أن تقول ذلك، وهذه قمة الكمال. بعضهم يحوز الكمال الجسماني وبتلاقيه ما شاء الله، لكن بدناش نقول أول البيت لكن آخره أحلامه العصافيري، صح ولا خطأ؟ ما عم بفكر، وهذه إشكالية كبيرة. ما بيعرف يدير الأمور، ما بيعرف يتعامل مع الناس، والتعامل مع الناس يحتاج إلى فن، ومدام فن يمكن أن يتدرب عليه الإنسان. بعضنا بيقول والله يا عمي ما بعرف أتعامل مع الناس، اتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الطبع بالتطبع. آخر يقول لك والله هذا طبعي. يا أخي إنما الطبع بالتطبع، ابدأ درب نفسك على تغيير هذه الطباع السيئة. وهكذا انظروا إلى خاتمة الآية، وكذلك نجزي المحسنين. أنتم لاحظين كذلك قديش بتتكرر؟
2: يا سلام، مثل ذلك يعني زي فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: جميل. وتعميم الحكم،
2: يا سلام يا سلام، حتى ممكن أن نفكر فيها على أنفسنا.
1: نعم.
2: يعني المحسن فينا ربنا يجزي بهاي ثلاث شغلات: الجسد الشديد والحكمة والعلم.
1: كلام جميل. ولذلك فعلا وكذلك يعني هكذا، إذا بدنا نفرد العبارة نقول وعلى هذه الهيئة نجزي المحسنين من عبادنا يوسف وغيره. إن أردت أن تبلغ مراتب الكمال العقلاني والروحاني فكن محسنا مع الله. ومرتبة الإحسان لا يخفى عليكم أنها مرتبة عظيمة سامية متقدمة. دائما نتذكر لما نتكلم عن الإحسان نتذكر معا، ويمكن تذكرت ما معي وتذكر المستمعون كذلك والمتابعون لنا، الحديث حديث عمر بن الخطاب الذي جاء فيه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم وقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وعرف الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
0: يرى.
1: المقصود أنك متقن، لأن الإنسان إذا اشتغل وهو يراقب الله عمله رح يكون متقن، صلاته رح تكون متقنة، صيامه سيكون متقنا، وهكذا. هذه مرتبة الإحسان. إذن في قوله وكذلك نجزي المحسنين وصف ليوسف بالإحسان من جهة، ووعد لكل من ركب سفينة الإحسان بأن الله تعالى سيفيض على قلبه من المعاني التي يحصل بها العلم والحكمة.
2: يا الله. طب دكتور، يعني الواحد فينا بيكون مسلم وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحاول يحج إذا استطاع، كيف ممكن يوصل لمرتبة الإحسان؟
1: الإحسان يحتاج إلى مجاهدة.
2: إيش الشيء العملي مثلا اللي ممكن يخلينا نوصل لهذه المرتبة؟
1: أنا سأذكر لك شيئا. يوم من الأيام جلسنا في مجلس هيك مع بعض الإخوة، أحد الشباب من الأفاضل قال يا جماعة أنا عندي مشكلة بصلاة الفجر، لا أستطيع الاستيقاظ. وكنا يمكن 20 واحد وكلهم أساتذة ودعاء وما شاء الله منها الإخوة، يعني وكنت أصغرهم سنا وقدرا. فبدأ الإخوة يقترحون عليه: يا أخي اربط المنبه. قال: يا أخي والله بربط المنبه. يا أخي اربط منبهين. قال: والله بربط منبهين بتزبطش معي. طب يا أخي خلي حدا يتصل فيك. لا والله ما بتزبط. نيكست التالي مين؟ طيب يا أخي خلي واحد يطرق عليك الباب. جرب جربت غيره غيره. واحد قال له: إحنا صغار كنا يعني تدلي خيطا من شباكك تربطه بيدك بصيروا هالشباب يسحبوا. قال له: لا لا لا جربنا جربنا غيره غيره. لما وصل عندي الأمر أنا كنت في آخر الدور، قلت له: دكتور، هو طبيب، قلت له: دكتور ترى ما في كبسولة بتأخذها بتصحيك على صلاة الفجر. القصة تحتاج باختصار إلى مجاهدة، بدك تجاهد نفسك، بدك تعظم أمر الآمر، بدك تراقب الله تعالى. هي معالجات نفسية، ما في كبسولة بتحل لك المشكلة. وكذلك الوصول إلى الإحسان ما في كبسولة. القصة قصة استحضار ومعالجات نفسية قبل أي شيء آخر. أثناء الصلاة بدك تستحضر. المرة الماضية أو اللي قبلها في المرات الماضية محمد نصح نصيحة ذكر الله، هذا بيعمل معية دائمة، هذه المعية تعينك بتصير تستحي. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بتصير تقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا والله أعقل يا رب، لا بصير باجي على حالي. فالقصة تحتاج إلى مجاهدات نفسية، والله أعلم. طيب بعد ذلك أنتم تعلمون أن الابتلاء على قدر الإيمان، والإنسان المؤمن يبتلى. ويكفي في ذلك صدقا قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا باللسان آمنا وهم لا يفتنون. طيب هناك ضريبة، كيف تظهر العبودية؟ كيف تنتفع بهذه الحكمة وهذا العلم إن لم يكن قد حان وقت تظهر فيه هذه العلوم وهذه الحكم؟ نعم آتى الله تعالى يوسف علما وحكمة، لكن في ضريبة بدك تبتلى، وبدنا نشوف صدق ورسوخ هذا العلم وهذه الحكمة وكيفية الانتفاع بالعلم والحكمة.
2: يا سلام يا سلام. بعدين يعني موضوع الابتلاءات، ما بعرف، في قول سمعته مرة انه كان الصحابة اذا بيمر عليهم فترة من الزمن ما بيجيهم ابتلاءات بيراجعوا انفسهم.
1: في حديث عندنا: يبتلى المرء على قدر دينه فلعلهم يتحسسون يرون هذا. طيب ايه، هل معقول انه خف ديني؟ طبعا هي القصة بدها وعي وبصيرة، لانه قد يقول قائل: طيب كيف بدي افرق بين الابتلاء الذي من هذا الجنس الذي اشار اليه عبد الله كالعادة الله يجزيك الخير، وبين العقوبة اني لأجد معصيتي في خلق دابتي. واحد بيقول: في خلق امرأتي بتصبح معصبة علي وكذا، وأنا والله ما عارف شو عملت بس خلص.
0: ربما يكون يعني مع بعض. ربما إذا أذنب الإنسان فيعاقبه الله بابتلاء، ليكون هذا الابتلاء يعني رفعة في منزلته،
1: يعني في مساحة. نعم في مساحة، في مساحة مشتركة. والله تعالى يعني يبتلي أحبابه، يبتلي أحبابه، هذا شأن الدنيا. ابتلى أيوب عليه السلام، وابتلى نوحا 950 سنة هو بيتعب ويشقى، وابتلى موسى بأذية قومه، رحم الله موسى لقد أوذي كذا وكذا، لقد أوذي أكثر مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوذي إذاء شديدا. وعيسى عليه السلام تأمروا عليه حتى كادوا يقتلونه وبيتوا ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقي من أنواع الأذى ما لقي، ما هو معروف عند الجميع، وذهب إلى الطائف وهو الكريم ابن الأكرمين، وهيجوا عليه سفهاءهم فخرج منها طريدا صلى الله عليه وسلم تسيل قدماه دما وقد سلطوا عليه أولئك السفهاء. فقصة الابتلاء بده الواحد يكون شفاف وبصير في التعامل معها. لكن بالمجمل لا يظنن أحد إنه حياته رح تمشي بدون ابتلاء، وإلا فكيف سيظهر إيمانه؟ كيف ستنتفع بالإيمان؟ وبعدين انظروا، وآتيناه علم حكما وعلما. الحكم والعلم إن لم ينفعك في هذه المآزق فلماذا هو؟ أي شيء تنتفع به إن لم ينفعك العلم والحكمة في مثل هذه المواقف والظروف. وراودته، خلينا نفوت على المشهد، وراودته التي هو في بيتها. مين التي هو في بيتها؟
2: امرأة العزيز،
1: اللي هي امرأة العزيز، عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. خلينا نشوف هذه الجمل الثلاثة. الجملة الأولى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. الثاني، وغلقت الأبواب. والثالث، وقالت هيت لك. ثلاث استعدادات. هو الآن أمام محنة وأمام ابتلاء، لكنه ليس كالابتلاءين السابقين، لا مثل ظلمة البئر ولا مثل الاسترقاق، كلاهما من المحن الشديدة، لكن عندنا محنة هنا شديدة،
0: أشد،
1: لعلها أشد. ولعل كمان يا جماعة النجاة منها والخروج أصعب، إذ لا يد له فيه، إذ هنا ستظهر براعته بتوفيق الله وعصمته بطبيعة الحال، لكن خروجه من البئر ما الذي فعله يوسف؟
0: لا شيء.
1: لا شيء. بيعه إلى بيت العزيز بالذات ما الذي فعله يوسف؟ لا شيء، ليس له يد فيه. لا، لأجل هذا قبل بداية هذا المشهد قال آتيناه حكما وعلما. الآن ستظهر آثار هذه الحكمة وهذا العلم على أداء يوسف عليه السلام، سيوضع على المحك. ودائما يا جماعة الإيمان نفهمه في ضوء المحكات. انظروا إلى قول الله تعالى: فلاقتحم العقبة. العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ شو العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة المجاعة. طيب ليش إطعام في يوم ذي مسغبة؟ لماذا بالذات اليوم الذي يوصف بأنه يوم ذو مسغبة؟ لماذا؟ هنا يظهر الإيمان. أنت لما يكون الطعام في راحة ووفرة وتتصدق جزاك الله خيرا، لكن إن كان هناك مجاعة والناس يتشاححون ويتداخلون، وانت في ظل هذه المشاحة والبخل بتطلع من جيبتك وبتطعم وتنفق وتؤمن حاجات الفقراء، والله هذا ايمان. هنا تظهر البطولات. مرت بنا احوال عصية في الفترة الاخيرة من الكورونا وضرب الاقتصاد وتعطل اعمال الناس، صار في حالة مشاحة وصارت اياما ذات مسغبة. في مثل هذه الحالات يا جماعة اللي بده يقيس ايمانه يقيس ايمانه، في مثل هذه الحالات تتجلى أثار الإيمان. وكذلك هنا، هذه والله فتنة دهماء. وراودته التي هو في بيتها، خلينا نحلل هذه الجملة بسرعة. راودته من المراودة، ما هي المراودة؟
0: أنها تريده.
1: يقولون هذا كلام جيد، يقولون الأصل فيها من رودان الإبل، ورودان الإبل ذهابها وجيئتها،
2: تكرارها يعني.
1: تكرار.
2: نعم.
1: هذه الكلمة وحدها تطوي
0: مشاهد عظيمة،
1: مشاهد كثيرة. المسألة هذه ليست وليدة اللحظة، وهذا أشق على يوسف. أرأيتم أن أحدنا إذا عرض له موقف من هالمواقف الشبيهة بهذا فجأة بيقول أعوذ بالله؟ لكن إذا كان المشهد متكررا وبهدوء قد يتسلل الشيطان إلى قلبه
0: ويألف هذا الموقف،
1: ويألف هذا، فيكون ذلك أسهل إلى اقتحام المعصية
2: يا الله
1: والوصول
2: يا
1: إلى جريمته.
2: وهذا اللي بيصير مع الناس اللي بتسافر في دول برا، أولها بيكون بيشوف المنظر لأول مرة، مثلا موضوع التعري أو الأفلام اللي بتنحضر هناك في الأماكن، فأولها بتلاقيه مستهجن الوضع، شوي بيألفه، شوي بيحكي لك عادي،
1: وكل الناس
2: زي هيك.
1: صدق. هذه هنا تظهر العظمة كذلك. يعني قضية وراودته مين؟
2: امرأة العزيز.
1: طيب لماذا لم يقل وراودته امرأة العزيز عن نفسه؟ يعني عبر عن امرأة العزيز بالتي هو
0: في بيتها.
1: لماذا؟ لماذا اختير التعبير هنا بهذه الهيئة؟
0: لكثرة الالتقاء ربما.
1: ما هذه وحدة،
2: وإنها يعني زي رئيسته،
1: هي سيدته. يعني وإجابة أمرها بالنسبة إليه كان أدعى وأسهل. ولذلك شوفوا، نتذكر الحديث الذي فيه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل دعته امرأة إيش ذات
0: منصب,
1: منصب
0: وجمال.
1: وجمال. ليش ذات منصب وجمال؟ هذا أدعى إلى القبول. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. خلينا نوقف عند هذا الحد ونكمل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. لا لا لا تبتعدوا كثيرا لأن المشاهد سريعة. تفضلوا.
3: إنتاج إذاعة حسنة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا قبل الفاصل في استعراض هذا المشهد، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ووقفنا مع كلمات هذه الآية أو مع كلمات هذه الجملة من الآية، وقلنا إن هذه هي الخطوة الأولى، وراودته من رودان الإبل ذهابها وجيئتها. وهذه الكلمة قد اختصرت مشاهد كثيرة وطويلة من المراودة ومحاولات استمالة يوسف عليه السلام. ثم سميت هذه المرأة في النص بالتي هو في بيتها، ولم يقل وراودته امرأة العزيز، لأنه هو في بيتها، وبالتالي هي سيدته وهي صاحبة هذا البيت، وهذا أدعى إلى إجابتها، وهي التي راودته عن نفسه. شو الجملة الثانية؟ وغلقت
1: الأبواب.
0: الأبواب مباشرة. الإنسان يعني ما أبرع هذا التعبير الذي قاله أحد الحكماء يوما: لا تجعل الله
1: أهون الناظرين إليك.
0: أهون الناظرين إليك. غلقت المرأة. كل واحد بيشتغل على مقتضى إيمانه. يوسف بعد شوي رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، امرأة العزيز ما كانت بتعرفها المعاني، ولذلك الذي يهمها أعين الرقباء فقط، فاجتهدت في تغليق الأبواب، ولهذا قال غلقت ما قال أغلقت. هناك فرق بين غلقت وأغلقت. أغلقت سكرت عادي، وغلقت يقولون التشديد للتكفير، مثل الفرق بين كسر الزجاج وكسر الزجاج. كسر الزجاج يعني كسره تكسيرا شديدا. وكذلك هنا لما قال وغلقت الأبواب، هذا وصف لإحكام أغلاقها، لا لباب واحد، وإنما لكل باب تظن أن أعين الرقباء يمكن أن تصل إليه. وشو الثالثة؟ هاتان اثنتان: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الأولى، والثانية وغلقت الأبواب، والثالثة
1: قالت هيت لك.
0: وقالت هيت لك، تهيأت لك، أو يعني اختلف في تفسير هذه الآية، لكنها دعوة مباشرة إلى الزنا باختصار.
2: يا الله.
0: وقد أعدت كل العدة ووصلت إلى هذه المرحلة بعد حين، وكانت هي المبادئة بالطلب. كل هذه الآية، كل هذه الآية بكل كلماتها تشير إلى أن دواعي الإجابة لدى يوسف كانت قوية، كان يمكن أن يجيب. امرأة ذات منصب وذات جمال، وهو في بيتها، وهي التي راودته، ولم تكن هذه الحادثة يعني نتيجة مرة واحدة أو مفاجأة، وهي التي قامت بتغليق الأبواب، وهي التي دعته. إذن كل شيء يدعو يوسف إلى إجابتها. عندكم شيء؟
2: يا سلام. يعني لفت انتباهي شغل في الآيات. الآيات بتذكر تفاصيل وما بتذكر أحداث. التفاصيل اللي بتذكرها فيها ميزة، انه الشخصيات اللي مرت معنا بالتفاصيل اللي انذكرت فيها بتبين لنا الشخصيات، بتبين لنا تفاصيل الشخصيات. يعني مثلا اخوة يوسف من خلال سياق الايات بينت سفاهتهم، هذا واحد. سيدنا يعقوب يا بني بينت تودده والود اللي بينه وبين اولاده. بعدين يعني كذلك السيارة يا بشو هذا غلام، وكذلك العزيز لما قال أكريم أثواء يبدو عنده فراسة، إلى هاي الآية أجت الشخصية هاي اللي هي امرأة العزيز. يعني الثلاث شغلات اللي ذكرناها بتبين شخصيتها: أولا راودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة المرأة هاي مش سهلة، المرأة فاهمة إيش بتسوي. نعم. فراودت شوي شوي. ثاني شيء راودت عن نفسه، وفي برضو الآيات فيها ميز إنه بتفرق بين النفس وبين الشيطان في كثير من الأحيان، أنه نفسهم.
0: نعم، فهي راودته عن نفسه، يعني نفسه تطلب العفاف، لكن هذه المرأة تطلب من نفس يوسف الحيادة عن العفاف والميل إليها.
2: هي فاهمة أنه النفس فيها شهوات وفيها غرائز. بعدين غلقت الأبواب، توصف لنا أنه هاي المرأة بتخاف من أعين الناس. هاي شغل أخيرة. وقالت هيت لك. بالضبط بالضبط، ممكن لمنصبها. وقالت هيت لك، برضو هاي المرأة عارفة، يعني لو عرفنا نحكيها، عارفة ايش الرجل بده تحكي له اني انا سوي فيه اللي بدك اياه. تهيأت لك وسوي فيه اللي بدك اياه، يعني ما أجبرته بطريقة معينة أو شو يسوي معها أو شو تفاصيل،
0: يعني فسحت له المجال،
2: فسحت له المجال. فهاي المرأة،
0: لكن للأمانة واضح أنه بالإضافة إلى أنها فاهمة، واضح أنه شخصيتها قوية وجريئة جدا
2: جدا.
0: يعني ونقطع أن يوسف لم يظهر منه أي حركة أو كلمة أو سكنة توحي للمرأة بأنه أهل لذلك الفعل، بل كل القرائن تدل على أن يوسف من أهل العفاف وليس من أهل هذه الفواحش ولا من أهل هذه الكبائر، ومع ذلك عملت كل اللي عملته. والله إنها لمرأة جريئة،
2: جريئة ومعولة على شهوة نفسه.
0: نعم،
2: هذا كل تعويله.
0: نعم.
1: وربما إغلاق الأبواب أو تغليق الأبواب،
0: نعم،
1: حتى لا يخرج يوسف عليه السلام،
0: ربما لأجل ذلك. لكن أنا أظن أنها في هذه اللحظة لم يخطر ببالها ردة فعل يوسف، لم يخطر ببالها. الذي أظنه أن كل ما وقع في قلبها أن يوسف سيجيبها حتما إلى مرادها. لكن هذه المرأة التي قدمت ثلاث دواع أو ثلاثة دواع للزنا، واجهها يوسف كذلك بثلاث دواع للعفاف.
2: يا سلام،
0: راودته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بماذا واجهها؟ قال معاذ الله الأولى، والثانية إنه ربي أحسن مثواي، والثالثة إنه لا يفلح الظالمون. نستعرضهم بسرعة كمان. قال معاذ الله، ماذا نستفيد؟
2: استعاذ بالله.
0: أول ما واجهته هذه الفتنة فزع إلى الله والتجأ إليه وعاذ به. وكلمة معاذ كمان بنسميها في الصرف مصدر ميمي، يعني ما قال أعوذ، قال معاذ الله. كان يمكن أن يقول أعوذ بالله، لكن أعوذ بالله فعل، والفعل يفيد التجدد والحدوث، يعني أنه يتكرر مرة بعد مرة. لكن الاسم معاذ صار اسما، قلنا مصدر ميمي اسم، الاسم يدل على الثبوت والاستقرار. اضبطوا عني أيها الإخوة والأخوات هذه القاعدة القرآنية، الفعل يفيد التجدد والحدوث، حدث مرة بعد أخرى. لكن الاسم يدل على الثبوت والاستقرار. انظروا إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة
1: مستبشرة.
0: لماذا لم يقل تضحك وتستبشر؟ لأن نحن في الدنيا نضحك ونستبشر، لكن الفرق
2: ثبوتها،
0: إنه في الآخرة ثابت. حالة الضحك والاستبشار حالة ليست منقطعة، حالة ثابتة مستقرة. اللهم أذقنا من نعيم جنتك يا رب. هنا قال معاذ الله، إن عياذي بالله أمر ثابت مستقر لا يهزه شيء، ولا أنفك معتصما بحبل الله، والعياذ بحمى، لا يمكن أن أترك ذلك لحظة واحدة. وهذا دائما ملجأ المؤمن أمام أي فتنة. يا شباب يا إخوان، هذه الحلقة على سبيل التحديد موجهة إلى الكل، لكنها تعني الشباب، تعني الشباب الذين تتدفق دماء الشهوة في عروقهم. يا جماعة الآن الأبواب مفتحة والمعصية سهلة، لكن مش هون الشطارة. الشطارة كيف تستعصم بالله، وكيف تحتمي بحماه، وكيف تلجأ إليه، وكيف ترفع أكف الضراعة إليه تسأله أن يعصمك. يا جماعة لو زل يوسف عليه السلام في هذه الموقعة، حاشاه أن يفعل ذلك، لكان شابا من سائر هؤلاء الشباب وانتهى. لكن استعصامه خلد ذكره في قرآن نتلوه ونتعبد الله تعالى به إلى يوم القيامة. شاب يوسف كسائر الشباب لديه شهوة، لكن الذي منعه من إتيان هذه الشهوة والوصول إليها على أنها كانت سهلة استعصامه بالله
2: يا الله،
0: وذهابه إليه وفراره إليه. ونحن كذلك، إذا ما ألمت بنا شيء من هذه الفتن فإن الطريق إنما هو بالالتجاء إلى الله تعالى، واستحضار أنني أريد أن أعوذ به. والكلمة مش مجرد كلمة تقال باللسان، لأنه بعضهم قد يقول والله منحكي نعوذ بالله لا يتغير شيء. يا أخوي هذه ليست وصفة سحرية، هذا دعاء يعني ينبغي أن تتوجه إليه بقلبك، فإذا توجهت إليه بقلبك أجابك الله تعالى. هذا نوع من أنواع الدعاء، واستحضار الله هو نقطة البراعة هنا. معاذ الله. إذن أول داع يدافع به دواعي الزنا والشهوة التي قابلته امرأة العزيز بها
1: الاستعاذة
0: بالله. والثانية إنه ربي
1: أحسن مثواي.
0: أحسن مثواي، من ما معنى الآية؟
1: ربما تعود على صاحب البيت العزيز،
0: ربما المقصود ربي سيدي.
1: الذي قال أحسني مثواه،
2: أكرمي مثواه،
1: أكرمي مثواه.
0: فحفظها يوسف. إذا كان ذلك كذلك حفظها يوسف. طيب كيف الرجل أكرم مثواي فأنا أرد عليه بمثل هذا
1: خيانته
0: في زوجته؟ والله إنها كبيرة يا جماعة، هذه أخلاق.
2: يا سلام،
0: هذه قضية ترى مش متعلقة بالدين. كلنا يحفظ قول عنترة ابن شداد، وعنترة ابن شداد كان

0: يا أخي الأخلاق الرجولية تمنعك من اقتراف مثل هذه القبائح.
1: يا سلام، كأنها إشارة برضو للموظفين، يعني رب العمل لما يجيبك في عملك ويكرم مكانك وراتبك ينزل لك في موعده والأمور كلها تمام، أنت برضو من أخلاقك الرجولية إذا غاب، زي ما غاب ربه هون في رب المنزل، إذا غاب لابد أنك تحفظ هذا الشيء.
2: يا سلام.
0: هذا استدلال بديع. أحسنت.
2: جميل.
0: أحسنت. هذا خلق الوفاء. طبعا عندنا وجه آخر ويقويه بعض أساتذتنا مثل الدكتور أحمد نوفل حفظه الله أستاذي، يقول إنه ربي أحسن مثواي الله، الله سبحانه وتعالى. ويوسف لم يقل ربي إلا بمعنى الله سبحانه وتعالى، وهذا قول حسن جدا. وإحسان مثوى يوسف عليه السلام بأن أنجاه.
1: يا سلام. بعدين ربط النعمة بالمنعم، فالمثوى هذا اللي ربنا أكرمه فيه هو مش العزيز، ممكن هيك ننظر للآية، مش العزيز، ولكن ربط النعمة بالمنعم.
0: أحسنت أحسنت. إنه ربي أحسن مثواي، إنني أتقلب في نعم الله، أوليس من المعيب أن أعصي الله تعالى بنعمه التي أتقلب فيها؟ وأي وفاء هذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن طبائع الأحرار لتأبى أن ترد على المحسن بالإساءة، هذه طبائع الأحرار. الإنسان يا جماعة إذا استحضر نعم الله تعالى عليه، وكيف إن أنه يلطف به من ستر وعافية ورزق وكذا وكذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخجل أن يعصي الله. إحنا تفضل محمد.
2: ربما هذا الرأي ما يقويه قوله إنه لا يفلح الظالمون،
0: هذه الثالثة. نعم. طيب خلينا نستعرض إذن الدواعي. إحنا فهمنا الآيات، واجه الدواعي بمعاذ الله الأولى، والثانية إنه ربي أحسن مثواي، إما أنه تذكر إحسان هذا العزيز له، وإما أنه تذكر نعم الله عليه، وفي كلتا الحالتين خلق الوفاء وارد، الوفاء مع الله أو الوفاء مع هذا الإنسان الذي أكرم مثواه. والثالثة إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم، والظالمون لا تكون عاقبتهم إلى فلاح. بمعنى أو بآخر، الواحد قبل أن يقوم بمعصية من المعاصي ينبغي أن ينظر في عاقبتها، شو وراها. كثير من الناس لا يفعل ذلك، فيتجرع كأس المعصية الذي يظنه لذيذا، ثم تعقبه 100 لطمة على وجهه. صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: والله هناك قصص إنها تدمي القلب. ترى يا جماعة مرات هلاك الإنسان بيكون بخطأ، خطأ من مثل هذه الأخطاء يترتب عليه قتله، أو فضيحته وسقوطه من أعين الناس، أو مرض عياذا بالله من الأمراض الجنسية التي تنتهي بموته، أو أو أو أو إلى آخره. كم هي السيناريوهات السيئة التي يمكن أن تترتب على المعاصي، فضلا عن أعظم ذلك وهو نزول غضب الله تعالى بالعبد، نسأل الله السلام والعافية.
2: آمين.
0: بعد أن أنعمت عليك بهذه النعم كاملة، تقابل هذه النعمة بمعصيتي وبمحاربتي بما أنعمت به عليك، هذه التي آتاها الله جمالا فجعلت جمالها في معصية الله، ولم تأتمر بأمر الله تعالى في ستر عورتها وعدم إبداء مفاتنها، أليست تعصي الله تعالى بما أنعم عليها به؟ ذلك الذي أمده الله بالمال فجعله في المؤسسات الربوية وفي المعاملات الربوية، أليس ذلك حربا على الله بنعمه؟ تلك العيون الجميلة حسنة النظر التي سلطها أصحابها على رؤية ما لم يحل الله سبحانه وتعالى رؤيته، أليست هذه كذلك معصية لله بنعم الله؟ تلك الأموال التي توضع في سبيل تحصيل المعاصي والفتن والشهوات، أليست حربا على الله بنعم الله؟ هذه قضايا ينبغي للإنسان أن يستحضرها. ثم ماذا بعد هذه المعصية؟ أي ألم أو فضيحة؟ شوفوا، أقل القليل أن يصاب الإنسان بألم ضمير شديد، وألم الضمير يكون كسياط التعذيب للقلب. الإنسان إذا وقع بمعصية وكان من الحية قلوبهم،

0: مؤمن عنده إيمان ضميره بأنبه، ويشعر بأضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها بالمعصية إن كانت لذة، يشعر بأضعاف أضعافها ألما. فأي لذة تحسن بعد ذلك؟ كمن يقال له اشرب كوب العصير هذا لذيذ جدا كوب العصير، لكن فيه سما نقاعا، ستلتذ بطعمه لكن والله لا تأكل هوا بعدها.
1: يا الله. يا
0: الأمر هو هو قضية المعصية يا جماعة. بدي أرجع أستحضر سؤال عبد الله قبل شوي، هل من إجراءات عملية؟ استحضارات، معالجات نفسية، عمل القلب عمل يا جماعة، عمل القلب عمل مهم،
2: هذا يحتاج إلى تدريب،
0: وهذا يحتاج إلى تدريب كما أن أعمال الجوارح كذلك تحتاج إلى تدريب.
2: النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فغير المصلي إذا وقع في مثل هذه الفتنة وأراد أن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأراد أن يستحضر وجود الله عز وجل معه، ربما يكون أصعب بكثير من المصلي ومن الطائع، من الذي يستحضر عظمة الله عز وجل في كل حياته.
0: أحسن.
1: يا الله. نختم بشيء، يعني النظر في الآيات وفي رد سيدنا يوسف، يعني هو لما بحكي إنه ربي أحسن مثواي، يعني في مقاييسنا اليوم قدر الله حرمت من والدك ورماك في البير وإخوتك كادولك وانبعت زي الرق زي العبد، ويعني هاي الحال اللي أنت مريت فيها، كيف تحكي ربك أحسن مثواك؟ يعني عشان أجيت مع هالعزيز، وبعدين لا مش بس هيك حكى إنه ربي أحسن مثواي، لا وحكى إنه أنا لو سويت هيك حظلم نفسي. بينما إحنا اليوم لو واحد هيك بيشتغل في مكان وطول نهار مبهدل في هالشغل، ويعني زي ما تحكي بيصرف كل جهده لهذا الشغل، بيجي بالآخر تيجيك رشوة بيحكي لك خدها يا زلمة، أنت قليل ما تعبت، قليل ما مر عليك أيام ومصايب، خدها هاي. بينما هون اعتبرها سيدنا يوسف إنه ظلم لنفسه.
0: شوفوا كيف يعني تلاعب الشيطان. بس فعلا ما تشير إليه عبد الله فيه الأدب مع الله، الأدب مع الله وملاحظة نعمه. هناك نفوس شفافة تلاحظ نعم الله تعالى، بتلاحظها، وهناك أعين عمي، لو أنعم الله تعالى عليه بألوان النعم ما بيشوفها ولا بيشكرها وبيضل يتشكوى. ولذلك يعني جاء في بعض الكلام البليغ من الشعر قالوا وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.
1: يا الله.
0: يا جماعة والله قصة التشكي هاي منتشرة كثير في مجتمعنا، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: أتلاحظون أننا دائم الشكوى من الله؟ نستغفر الله على ذلك. والله يا قوم إن هذا لا يستأهل الاستغفار. في كثير من الأحيان نطلع إحنا محادثاتنا بتطلع مع سائق، بتروح على مكتب، بنجلس مع بعض أصدقاء، موظفين في شركة، مدرسين في مدرسة، التشكي هو دأبنا، وهذا خلق ليس حسنا يا قوم، التشكي ليس جيدا، بخرب نفسياتنا من جهة، ومن جهة أخرى يظهرنا نشكو الله تعالى إلى بعضنا. أرأيت كأننا نقول أرأيت ما فعل الله تعالى بي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يحتاج إلى نفوس مطمئنة واثقة بما عند الله، راضية برزق الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك، إنه الكريم الرحيم.
1: اللهم أمين.
0: شكرا لكما وجزاكم الله خيرا، وشكرا كذلك للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وشكرا كذلك لهذه الإذاعة الطيبة المباركة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله لنستكمل طريق التدبر في هذه السورة الكريمة، فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيةٌ

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قاليباف وعراقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أن التأكيد أننا أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد ليوفينا بأبرز التطورات فيما يتعلق بالمواقف والتصريحات الأمريكية. مرحبا بك محمد.
1: نعم مراد، التصريحات الأمريكية التي سمعناها على مدار هذا اليوم سواء من ترامب أو نائبه جي دي فانس تشير لتقدم كبير في هذه المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم من الجانبين، وكذلك الكشف عن آليات لتثبيت التهدئة في لبنان باعتباره أيضا ملفا محوريا في هذه المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول بحسب وصفه، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه بموجب التفاهمات الحالية. كما قال في ملف مضيق هرمز، ترامب شدد على أن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بالمقابل أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية. كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك، لأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران على السلاح النووي. على وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران، وكذلك التزام إيران بفتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا ومشجعا لمسار هذه المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام بما يسمح بضمان استمرار حركة الملاحة من المضيق. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، وهي حقيقة نقطة لا تزال شائكة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا عن أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية مع الجانب القطري تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، أشار فانس لإحراز تقدم عبر آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا إيران إلى كبح جماح حزب الله. في السياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد صناع القرار في واشنطن بتقييمات دقيقة حول القتال في لبنان، في الوقت الذي أشار فيه أيضا إلى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات في وقت سابق مع كل من الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي للدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بشكل نهائي بين الطرفين، وفق ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي مراد.
0: شكرا جزيلا لك يا محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثة سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق أمام العدسات. لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضا مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضا واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديد هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
0: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
3: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمرور مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
0: معنا لمناقشة هذا الموضوع من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن ميامي سيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كاتزمان. بداية جي دي فانس تحدث عن أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، بينما إيران نفت تقديمها أي التزامات في هذا الخصوص، وبالتالي لماذا تختلف الرواية الأمريكية عن تلك الإيرانية؟
4: شكرا لكم على استضافتي، وكالعادة أنا أمثل مركز صوفان للدراسات. حين كان يتم التفاوض على مذكرة التفاهم، فإن الجانب الإيراني نفى أيضا أنه قدم تنازلات معينة، ونفى أننا اقتربنا من إبرام اتفاقية، ونفى أيضا موافقته على أمور معينة، ولكن تبين أن كل ذلك كان صحيحا، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كل التصاريح التي تصدر عن الجانب الإيراني على محمل الجد. بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي سوف تطلع بدور محوري في الإشراف على ومتابعة أي اتفاق يتم التوصل إليه فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ما من طريقة لا تشمل مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنشطة إيران النووية، وبالتالي لابد من منح الوكالة الحق للقيام بزيارات تفتيشية على بعض المنشآت. طبعا سيكون هناك مناقشات ومفاوضات تتعلق بالمنشآت التي يمكن تفتيشها، بالإضافة إلى حقوق وامتيازات المفتشين، ولكن الوكالة سوف تطلع بدور دون أدنى شك. طبعا هناك عدة أسئلة، هل ستعود الوكالة فورا؟ هناك اتفاقية القاهرة التي كان من شأنها أن تسمح بعودة الوكالة إلى إيران منذ عملية مطرقة منتصف الليل العام الماضي، لا أعتقد أنه تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل. الأمين العام للوكالة رافائيل غروسي زار إيران وأجرى مناقشات مع المسؤولين الإيرانيين، ولكن لا أعتقد أن موظفيه دخلوا المنشآت التي تعرضت لهجوم في العام 2025.
0: أعلمنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أو لم تؤكد أي رواية حتى الآن، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من التصريحات الأمريكية وخاصة تصريحات جي دي فانس؟ هل هي متسرعة أو قد استبقت أي اتفاق؟
4: ليس بالضرورة، لا أعتقد بالضرورة أنه تسرع. خلال التفاوض على مذكرة التفاهم هناك مناسبات معينة ذكر فيها السيد ترامب أنه تم الاتفاق على أمور معينة، وتبين لاحقا أنه فعلا تم الاتفاق عليها، وبالتالي لا أعتقد أنه بالإمكان أن نحكم على ما قاله نائب الرئيس بنس في هذه المرحلة. علينا أن ننتظر بعض الوقت لكي تتأكد هذه الأمور.
0: سيد حداد، إيران تقول إن أي تفتيش سيتم وفق الآليات والإجراءات القائمة سابقا، هل تحاول إيران هنا أن تفرض سرديتها وشروطها على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية؟
5: تحية لكم المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني حيث لا يجب أن نبني شيئا على تصريحات الجانب الأمريكي، يعني هو أمس تحدث عن كثير من الأمور وهي لم تحصل، وسابقا حتى الرئيس الأمريكي معروف بمثل هذه التصريحات. أساسا موضوع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحاجة إلى اتفاق ومباحثات، لأنه أساسا الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة الأخيرة لم تقوم بمهامها القانونية، بمعنى أن هذه الوكالة صمتت بسبب يعني الدور السياسي الذي كان يقوم به مدير الوكالة بدلا من أن يلعب دورها التقني والقانوني، عندما هناك تم استهداف منشآت هي تحت إشراف وتحت تعمل تحت قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يندد هو يعني حتى مهد لمثل هذه العمليات من خلال قرار الوكالة يوم قبل العدوان على إيران في حرب 12 يوما، وهو أساسا كان متواطئ يعني جانب الأمريكي والدول الأوروبية والكيان الصهيوني. وبعد ذلك لم يتخذ ردة فعل، لم يندد، لم يتحدث بالأمر الذي كان يجب أن يتحدث عليه، فلذلك يعني عنه، فلذلك يعني إيران ترى بأنه هناك نحن بحاجة إلى اتفاق مع الوكالة، خاصة أن إيران ما تقوم فيه وما قامت به في التعامل مع الوكالة سابقا وعمليات تفتيش، وكان طوعي على أساس البروتوكول الإضافي. فلذلك الآن هناك إيران تستطيع أن توقف هذا التعامل مع الوكالة نظرا لسلوك الوكالة. والآن لا أعتقد بأن إيران مثلا أعطت تعهدا أو تحدثت خلال هذه المفاوضات بأن تعود الوكالة إلى إيران. يعني ممكن هذا كان حديث عن المستقبل، يعني بعد توصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا هناك يسمح للوكالة أن تعود أو تقوم بتفعيل كاميراتها مرة أخرى. ولكن الآن يعني من السابق لأواني الحديث حول هذا الموضوع، خاصة أن الوكالة هي جهة متهمة بالتواطؤ مع أمريكا، بالتعاون مع أمريكا، ويعني لم تقوم بمسؤوليات.
0: طيب ما الذي سيد حداد، سيد حداد، ما الذي يجب أن تقدمه الوكالة في هذه الحالة حتى تعود وتكسب ثقة إيران من جديد للعمل على أراضيها؟
5: نعم، وأنا أضيف نقطة، حتى في هذه الحرب عندما تم عدة مرات استهداف محطة بوشهر وبقية منشآت إيران النووية، الوكالة اتخذت الصمت. يعني فلذلك يعني الأول الأمر يعود إلى الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعني هناك يجب إعداد اتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظرا للسلوك السابق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: طيب سيد سليمان أبشرات، في إسرائيل كيف يقرأ ما تم التوصل إليه إلى حد الآن من خلال التصريحات من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه المفاوضات النووية، علما أن الملف النووي ربما هو الهاجس الأكبر الذي يفزع الإسرائيليين؟
6: تحياتي أستاذ مراد ولضيفيك والمشاهدين. إسرائيليا ينظر على أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن البناء على كل هذه الجزئيات التي تم التوافق عليها بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي، وإنما يبدو أن إسرائيل تقرأ ما جرى وكأنه نوع من خدمة المصالح الآنية أو المرحلية بالدرجة الأولى. ولهذا السبب عندما تنظر إسرائيل وتقيم العملية التفاوضية هي تقيمها من حيث البعد الجوهري وجوهرها وليس من حيث البعد المرحلي في هذه النقطة، مع خشيتها بطبيعة الحال أن تفضي هذه المفاوضات في نهايتها إلى اتفاق نهائي، ولكنها حتى هذه اللحظة تقول أن كل المعطيات والمؤشرات لا يمكن أن يتم إتمام هذه المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي، مستندة على أمرين اثنين. الأمر الأول أن إسرائيل ما زالت لديها مساحة التأثير على المسار التفاوضي، سواء كان ذلك من خلال إمكانية تصعيد الجبهات والعبث في الجبهات وبالتالي إعادة خلط الأوراق مرة أخرى. والأمر الثاني تقول أن إسرائيل أن الاندفاع لدى الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة هي محاولة، دعنا نقول، تسكين الحالة التصعيدية وحالة النزاع التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وأثرت على أسواق الطاقة، وبالتالي يبدو أن هناك محاولة تسكين لهذه النزاعات بهدف مرحلي يرتبط بحالة الاحتياج السياسي الأمريكي الداخلي فيما يتعلق بالانتخابات وأسعار الطاقة، وكذلك الأمر ربما بحاجة إلى إعادة منهجة مرة أخرى إلى طبيعة الأدوات التي يمكن التعاطي والتعامل معها مع إيران. وربما إسرائيل تنظر إلى طبيعة المواقف التي يصدرها الرئيس الأمريكي بشكل متقلب ومتسارع كجزء من عملية إدارة المرحلة وليس من إمكانية أو بهدف الوصول فعليا إلى اتفاق حقيقي. دونالد ترامب ما زال حتى هذه اللحظة في كل مرحلة زمنية يطلق تهديدات وثم يعود مرة أخرى ليتحدث، وعندما تطالب تهديدات إسرائيل أيضا في ظل القول أنه يمكن أن يكون هناك تغيرا في المنظور وفي الرؤية الأمريكية تجاه إسرائيل ومكانة إسرائيل والعلاقة التي ترتبط بها إسرائيل في كل ما يجري في المنطقة، هناك تأتي تصريحات أخرى أو مواقف أخرى أو ربما حتى غض الطرف عن السلوك الإسرائيلي الميداني.
0: طيب سيد بشارات، عفوا على المقاطعة سيد بشارات، ما أشرت إليه يثير مثير للاهتمام، وبالتالي من يفرض سرديته على الآخر؟ الرئيس الأمريكي اللي هو الذي يفرض سرديته على بنيامين نتنياهو، أم أن بنيامين نتنياهو هو الذي يقنع الجانب الأمريكي بالاحتياجات أو ما يسميه بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وبالتالي الجانب الأمريكي يتعاطى مع ذلك في حتى في المسار التفاوضي مع الإيرانيين؟
6: ها هذه نقطة جوهرية ويعني الإشارة إليها بالغة الأهمية، لأنه يبدو أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي كل منهما يحاول إعادة بناء سردية جديدة حول مسألة الملف الإيراني بشكل أساس، وحتى مسألة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وربما هاتين السرديتين الجديدتين هي مغايرة لتلك السردية التي كانت تجمع ما بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، والتي دفعت بالذهاب إلى الحرب، والاحتياج السياسي والاحتياج المرتبط في المصالح الكبرى في الشرق الأوسط، ومحاولة تفكيك الخطر الإيراني. لهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل الآن تحاول إعادة بناء سردية جديدة، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعيد بناء سرديتها. وبالمناسبة يظهر وكأن هناك فجوة ما بين السردية الإسرائيلية وما بين السردية الأمريكية، ولكن أنا باعتقادي في جوهرهما يلتقيان على أنهما ما زالا ينظر إلى أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية مقدمة على المصالح الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمرحلة الاستقرار أو النزاع في منطقة الشرق الأوسط. الأمر الثاني أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقول أن كل ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة يمكن أن يتم نسفه في أي تحرك أو في أي جزئية ترغب إسرائيل بالذهاب إليها، سيما أن عوامل التصعيد ما زالت أكثر بكثير من عوامل التسكين في هذه المحطة.
0: سيد كاتسمان، ما أشار إليه سيد بشارات مهم جدا فيما يتعلق بأن إسرائيل لا تؤمن بأن هذا المسار التفاوضي سيفضي إلى اتفاق نهائي، وأن التصعيد قد يكون ربما لا مفر منه وقد يكون حتميا. الرئيس الأمريكي عاد ولوح بعصا التدخل العسكري فيما المفاوضات جارية هناك في سويسرا، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه هنا من التوجه الأمريكي الدبلوماسي الذي يصاحبه في المقابل تهديد بالتدخل العسكري إن لازم الأمر؟
4: أعتقد أن السيد ترامب يدرك أنه لكي يتمكن من تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها إيران قبل توقيع المذكرة، ولكي يتمكن من استكمال الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق نهائي مقبول من قبل الولايات المتحدة، فيتعين عليه أن يلمح إلى استعداده للعودة إلى النزاع المسلح. طبعا هو لا يريد برأيي العودة إلى النزاع المسلح، ولكن إذا لم يلوح استعداده للعودة إلى النزاع المسلح فإن الإيرانيين سوف يواصلون الإدلاء بمطالب والإصرار على تنفيذ هذه المطالب، وإلا طبعا سيهددون بإعادة إغلاق مضيق هرمز، أو سيهددون بإطلاق صواريخ على إسرائيل، سوف يواصلون تهديد دول الخليج العربية، وسوف يواصلون التهديد باتخاذ إجراءات معينة، وذلك لإلزام الجانب الأمريكي بتنفيذ مطالبهم على طاولة المفاوضات، إلا إذا لمح الرئيس ترامب إلى نيته أو استعداده للعودة إلى النزاع المسلح. هذه قراءتي للتصاريح التي أدلى بها الرئيس ترامب. هو يبدو واثقا أو مقتنعا بأن الهجمات التي تم شنها على أهداف إيرانية قبل يومين أو ثلاثة أيام من موافقة إيران على توقيع مذكرة تفاهم، هو على قناعة أن هذه الهجمات أثبتت أنه مستعد لاستئناف النزاع المسلح إذا اقتضى الأمر، وذلك لكي يدفع باتجاه استكمال هذه الاتفاقية.
0: سيد حداد، هل يمكن القول أننا لم نتجاوز إلى حد الآن رغم كل دخول الجانب الأمريكي والإيراني في مفاوضات في سويسرا، هل يمكن القول أننا لم نتجاوز منطقة المواجهة وكذلك الضغوط من الجانبين إلى إدارة الاختلافات؟
5: حقيقة يعني هذا الأمر يعود إلى السلوك الأمريكي. يعني ما زال الرئيس الأمريكي يظن بأنه من خلال التهديدات العسكرية يستطيع مثلا أن ينتزع شيئا من إيران، وهذا ما لم يستطيع أخذه خلال الحرب، لا أعتقد كذلك من خلال التهديدات يستطيع أخذه ويؤثر على الموقف الإيراني. فحقيقة يعني إيران تعودت على مثل هذه التصريحات الأمريكية، وهي لا تبني عندما تتخذ قراراتها على هذه التصريحات. يعني هناك إيران، نعم يعني الجانب الأمريكي يعني قام بالحرب، وتعرف يعني ما هو حقيقة سلوك الرئيس الأمريكي. ولكن في نهاية المطاف عندما تحضر في هذه المفاوضات يتبني على أساس ما تريده من هذه المفاوضات، ما تريد التوصل إليه من خلال المفاوضات. فباعتقادي على أساس هذا المنطلق يعني إيران لا تتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي، تهديدات الرئيس الأمريكي، ولكن هي كذلك يعني في نفس الوقت عندما ترى في ذروة المفاوضات الرئيس الأمريكي يقوم بمثل هذه التصريحات ومثل هذه التهديدات، هي كذلك تتخذ الإجراءات اللازمة على غرار ما شاهدناها أمس، عندما أمس اعترضت على هذه التصريحات وخرجت من يعني المباحثات لعدة ساعات بسبب يعني تهديدات الرئيس الأمريكي. فلذلك باعتقادي يعني إيران في نهاية المطاف يعني هي تسعى للتوصل إلى اتفاق، ولكن في نهاية الأمر هي تواجه إدارة أمريكية ناكثة للعهود، لن تنفذ تعهداتها. فلذلك يعني هي تسعى كذلك من خلال أوراقها، من خلال يعني ما بيدها، هي كذلك تضغط على الجانب الأمريكي نظرا للتجارب السابقة واستمرار يعني الولايات المتحدة على نفس النهج الذي يعني هم لن ينفذوا تعهداتهم حتى عندما يقطعوا يعني تعهدا في مثل هذه المفاوضات، خاصة أن هناك تم التوصل إلى مذكرة تفاهم ونحن ما زلنا في بداية الطريق، لأن أمريكا لن تنفذ يعني عدة بنود من مذكرة التفاهم.
0: سيد سليمان بشارات، هناك محادثات أو جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تبدأ اليوم في واشنطن، وبالتالي إلى أي مدى ينجح الإسرائيليون هنا في فصل هذا المسار، المسار اللبناني على مسار المفاوضات في سويسرا من خلال هذا المسار لنقل البديل أو الموازي مسار واشنطن؟
6: أولا أستاذ مراد، يبدو أن إسرائيل فقدت عنصر القوة أو ورقة القوة العسكرية باعتبارها الورقة المؤثرة في فرض معادلة الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية بالتحديد على الملف اللبناني ونزعه عن الملف الرئيسي المرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل تحاول أن تبدل في مقارباتها في هذا المسار وتذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، تقدم أطروحات جديدة وهو الحديث عن طبيعة الأماكن الآمنة أو محاولة فصل الجغرافيا اللبنانية إلى مساحات معينة. وكذلك الأمر المقاربة الثانية أو الجزئية الثانية، وهو إمكانية أن يكون هناك ضغوطا تمارس على لبنان الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانية تقبل الأطروحات الإسرائيلية، وبمعنى البقاء الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية مقابل تعهدات أمنية. وكأن إسرائيل تحاول أن تنتزع من لبنان الرسمي تعهدات أمنية دون أن تقدم ثمنا سياسيا للبنان الرسمي. هذا الأمر باعتقادي هو جزئية ضمن المنهجية والعقلية الإسرائيلية التي تعمل عليها وعملت عليها بشكل كبير جدا حتى في الملفات الفلسطينية قبل ذلك، تحاول ربما نقل ذات التجربة. السؤال دائما الآن، هل إسرائيل يمكن أن تنجح بذلك في ظل فشل المقاربة الأمنية والعسكرية؟ هل ستنجح في أيضا في تفعيل المسارات أو الخيارات الأخرى المرتبطة في المسار التفاوضي؟ هذا ما زال مرتبط أيضا بعاملين. العامل الأول، إن كان هناك فعلا خضوعا وتسليما من الطرف اللبناني الرسمي بهذه الأطروحات، أم أن لبنان الرسمي سيذهب إلى الارتكاز أكثر إلى طبيعة المباحثات التي تجري ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها كورقة تدعم الموقف اللبناني في مواجهة التمدد الإسرائيلي. والأمر الثاني الذي ما زالت تعول عليه أو تخشاه إسرائيل عفوا، وهو عنصر القوة التي تمتلكه المقاومة اللبنانية حزب الله، بمعنى إن كانت قوة الحزب يمكن أن تغير المعطيات على الأرض، وهذه ربما في الأسبوعين الماضيين مسألة الاستهدافات التي كانت تجري وعمليات القتل التي جرت للجنود والضباط الإسرائيليين هي كانت ضمن الحسابات الإسرائيلية أن البقاء في لبنان يمكن أن يعيد الذاكرة للإسرائيليين ما قبل العام 2000 من حالة استنزاف كاملة لقدرات الجيش الإسرائيلي على البعد العسكري وعلى بعد الأفراد، وبالتالي هذا يعمل عملية إنهاك كاملة ويدفع بالجيش الإسرائيلي للمطالبة بضرورة الانسحاب حتى في ظل عدم القدرة على تحقيق الأهداف السياسية. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي تحاول أن تراقب نوعا ما تطورات المشهد السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جانب، ومن جانب آخر تحاول أن تحدث اختراقات إنجاز التعبير في الموقف اللبناني الرسمي لمحاولة التقبل لما تريده إسرائيل من رؤية الذهاب إلى تفكيك الجغرافيا اللبنانية وشرعنة الوجود الإسرائيلي وتقبل الوجود الإسرائيلي ضمن تفاهمات أمنية بينية ما بين إسرائيل وما بين لبنان الرسمي.
0: سيد كاتسمان، الولايات المتحدة تنتقد سلوك إسرائيل في جنوب لبنان، لكن ليس لديها مانع في أن يكون هناك رد إسرائيلي على أي تدخلات أو عدوان من حزب الله، وبالتالي هذا يترك المجال أو الباب موربا بالنسبة لأي تدخل واجتهاد كذلك في تفسير هذا الخطاب الأمريكي لدى الجانب الإسرائيلي، ولا يردعه عن التصعيد. فكيف يمكن أن نفهم تشبث الولايات المتحدة بالمباحثات مع الإيرانيين وبين هذا الهامش الذي تتركه مفتوحا للتصعيد الإسرائيلي في لبنان؟
4: شكرا لك على هذا السؤال. أنا أعتقد أن إيران أخطأت في الحسابات حين أصرت على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. أعتقد أن الإيرانيين شعروا أنهم يمتلكون اليد العليا في المفاوضات وأن بإمكانهم إلزام السيد ترامب على أن يصر على نتنياهو لكي ينسحب من جنوب لبنان ولكي يتوقف عن قصف العاصمة بيروت ولكي يتوقف عن عملياته ضد حزب الله. برأيي هذا كان خطأ في الحسابات من قبل طهران. أولا، الرئيس ترامب لا يود أن يصر على بنيامين نتنياهو ليوقف عملياته في لبنان. الحكومة الأمريكية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية لأكثر من 40 عاما، والحكومة الأمريكية تتعاون مع الحكومة اللبنانية لكي تحاول نزع سلاح حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان الرئيس ترامب يريد أن يتفق مع طهران فيما يتعلق بذلك، فهو لا يمتلك القدرة على إلزام نتنياهو بفعل أي شيء مختلف عما يريد نتنياهو أن يفعله. ونتنياهو طبعا قال أنه واصل العمل كما يريد. إذن طهران أخطأت في حساباتها حين اعتبرت أنه بإمكان دونالد ترامب أن يلزم تل أبيب أو الحكومة الإسرائيلية على انتهاج سياسة مختلفة مع حزب الله. الرئيس ترامب بكل بساطة غير قادر على ذلك. نتنياهو متفق مع كبار القادة السياسيين والعسكريين فيما يتعلق بحزب الله وضرورة نزع سلاحه بالقوة إذا اقتضى الأمر، والرئيس ترامب برأيي لن يتمكن من إلزام الإسرائيليين على وقف عملياتهم أو لجمها في لبنان. وبالتالي فأنا أتوقع أن طهران سوف تصاب بخيبة أمل إزاء عجزها عن التحكم بمسار الأحداث في لبنان.
0: سيد كاتسمان، عندما تقول أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه أن يفرض شيئا أو يفرض هذا أمورا على إسرائيل، لماذا أو على أي أساس؟ ألا تملك الولايات المتحدة آليات لتهذيب أو للتحكم في سلوك أو توجيه السلوك الإسرائيلي في ملف قد ينسف كل هذه المفاوضات وكل هذه الجهود التي أفضت إلى هذه المفاوضات في سويسرا؟
4: كل هذه الآليات لدى الإدارة الأمريكية تمت مناقشتها مطولا ولم يلجأ إليها أي رئيس أمريكي، وحتى حين لمح أي رئيس أمريكي للجوء إليها فإن أعضاء الكونغرس يعارضون ذلك ولا يتم تطبيقها. وبالتالي هذا ما يدفعني للقول إن الولايات المتحدة لا تمتلك القوة المطلوبة لتوجيه السلوك الإسرائيلي، لا سيما في وضع من هذا النوع، حيث لدينا أغلبية واسعة في الكونغرس لا سيما على جانب الحزب الجمهوري ترى أن إسرائيل تمتلك الحق الكامل في مواصلة القتال ضد حزب الله. حزب الله انضم إلى الحرب مع حركة حماس بعد 7 أكتوبر، ومؤخرا انضم إلى الحرب مع إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل اعتبارا من شهر مارس الماضي، وبالتالي فليس هناك أي دعم سياسي في الولايات المتحدة لاتخاذ أي خطوات ملموسة ضد إسرائيل على خلفية سياستها ضد حزب الله.
0: هل يرتبط هذا بتأثير اللوبيات الإسرائيلية هناك في واشنطن؟
4: أنا لن أعلق على ذلك. الجميع لديه لوبيات، هناك لوبيات مؤيدة لإسرائيل، هناك لوبيات مؤيدة لمختلف الدول والقضايا اليوم. لا أعرف مدى تأثير هذا الأمر أو مدى مساهمة هذا الأمر، ما من ضرورة لوجود لوبي. كما سبق وذكرت فإن الجميع في الولايات المتحدة ينظر إلى حزب الله بمثابته حركة لابد من تفكيكها. حزب الله طبعا دمر ثكنة المارينز وخطف عددا من الطائرات وقتل مواطنين أمريكيين ودمر السفارة الأمريكية وخطف عددا من الرهائن وقام باغتيال عددا من هؤلاء الرهائن أو قتلهم في 80s القرن الماضي. هذه الحركة لا تحظى بأي دعم في الولايات المتحدة، حزب الله لا يحظى بأي دعم في الولايات المتحدة.
0: سيد حداد، سيد كاتسمان كان صريحا وواضحا عندما قال إن إيران أخطأت عندما ظنت أنها يمكن أن ترغم الولايات المتحدة على لجم إسرائيل وتحركاتها في جنوب لبنان. هل بالفعل أخطأت إيران في ذلك، وعلى ما بنت ثقتها في الجانب الأمريكي ودخولها في هذه المفاوضات إذن؟
5: يعني هذه كانت جبهة واحدة لمواجهة هذا العدوان الصهيوني والأمريكي والدفاع يعني عن سيادة المنطقة أمام هذا الكيان الإرهابي الذي يعني شكل خطرا كبيرا منذ تأسيسه على يعني ومنذ احتلاله للأراضي الفلسطينية على كل المنطقة. ونرى يعني هذا السلوك التوسعي الإرهابي الصهيوني، والآن لن يكتفي فقط في لبنان حتى يتوسع داخل الأراضي السورية. ورئيس الوزراء كيان الصهيوني يتحدث عن موضوع إسرائيل الكبرى، والسفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يتحدث بأن يقول هذا حق لهذا الكيان الاحتلالي. فلذلك يعني هناك إيران ترى من واجبها يعني لجم الكيان الصهيوني، وعندما الآن دخلت في هذه المفاوضات ونرى أن إسرائيل مستمرة في احتلال الأراضي اللبنانية في القصف اليومي للبنان واستشهاد العديد من أبناء الشعب اللبناني، يعني يجب وقف الحرب كذلك في هذه الجبهة، خاصة يعني هذه الحرب بدأت بالتزامن مع بعض. وإسرائيل أساسا يعني منذ نوفمبر عام 2024 هي كانت لم أصلا تحترم قرار وقف إطلاق النار واستمرت بتلك العمليات، وحتى قبل هذه الحرب وفي تلك الفترة استشهد 500 لبناني. فلذلك يعني إيران ترى بأنه أمريكا تستطيع أن تسيطر على كيان الصهيوني في نهاية المطاف كيان الصهيوني، وهذه حقيقة. هي وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة، الكيان الصهيوني يعيش على المساعدات الأمريكية.
0: لكن سيد حداد، يعيش على مثل ما أشار سيد كاتزمان، الولايات المتحدة تستطيع وهناك آليات، لكن هناك ربما لوبيات جماعات ضغط أو قناعة لدى المشرعين الأمريكيين بضرورة أو بعدم أو ضرورة عدم لجم السلوك الإسرائيلي في لبنان.
5: شأن بإيران بهذا الموضوع لوبيات داخل أمريكا تضغط على الرئيس الأمريكي، إيران كذلك لديها أوراق لكي تضغط على الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا إيران ترى أن تريد أمريكا تستمر بهذا السلوك وتطلق يد إسرائيل بأن تستمر بالعمليات في المنطقة، كذلك إيران ليس فقط تغلق مضيق هرمز، تغلق كذلك مضايق أخرى مثل مضيق باب المندب، وهذا أمر سهل بالنسبة لإيران وليس صعبا. ورأينا يعني ماذا هو الذي فعله خلال هذه الفترة الرئيس الأمريكي لكي يتم فتح مضيق هرمز بالرغم من ادعاءاته. نتذكر أيام يقول كان يقول مضيق هرمز لا يهم أمريكا وأنا لا شأن لي، ولكن رأينا كل هذه المساعي والإجراءات الأمريكية لكي يفتح مضيق هرمز. في نهاية المطاف إيران لديها أوراق أقوى من اللوبيات إذا أرادت أن تستخدمها لكي تجعل الرئيس الأمريكي يتراجع ويضغط على إسرائيل أكثر من الآن.
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، وشكر كذلك لسيد كينيت كاتزمان في ميامي، وشكر لسيد سليمان بشارات كان معنا من نابلس. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بالتقرير التالي.
7: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسنا واضحا مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت إحصائيا ومكانيا لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية و73 ناقلة للغاز و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان. وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
0: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
8: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
9: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت انه اعملها وكبرها اكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت انقل عليه، بس للاسف بسبب العدوان دمرت الصيدليه وبنفس الوقت دمر مبنى جديد. ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها احسن ما كانت.
8: عدد كبير من اهالي البلده عزفوا مثل احمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
10: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
8: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد، الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
11: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت؟ يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي، مش عارف كيف يعني.
8: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
0: والآن إلى زميل جلال شهدة والفقرة التحليلية وقراءة في انعكاس جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة في سويسرا على الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء في واشنطن.
12: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء، حيث ستعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ

0: وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل وتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركنا أساسيا في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولا إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بدء إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وأسفرت الجولة 4 خصوصا حالة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة وتصريحات إسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
1: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية التي كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب بعودة النازحين كما ذكر قريباف اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع، لا تتطرق الموضوع بعد إلى الأسرى إلى موضوع عودة النازحين. سنرى الاجتماع غد إذا كانت كل هذه الآليات سيتم ترجمتها. هناك آليات موجودة، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجودة، لكن حتى الآن لم يتم إعادة تفعيلها. كأن الطرف الأمريكي والإسرائيلي ينظرون إلى بعض قرار صميم واحد بدون آليات بديلة. يعني لا أعرف ما هي آلية اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته بإسرائيل بدون لبنان بدون حزب الله في مكان ما. يعني الأمور لا تزال في العموميات حتى الآن.
0: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القيادة المركزية الوسطى أشارت إلى إنشاء آلية مراقبة لبحث الأوضاع القتالية جنوب لبنان، باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
1: يعني ما سمعته أنا في الأيام الأخيرة أن هناك يعني عودة لبعض الموظفين في اليونيفيل للشهر المقبل. لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف سيتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل في المرحلة الأخيرة كانت إعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون آليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قرار تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فرض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات،

0: كل هذه الامور ليست موجوده الان، لا اعرف يعني القرار في سويسرا عبر ايران وامريكا قد يكون كافي، لانه ليس في الميدان، ليس في اداره الميدان بشكل مباشر.
1: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين، وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية، ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
0: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري في بين ايران وامريكا وبين يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي ليتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر بصيغه الاتفاق الاخير، شرحه اكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبيه. ما فهمته حتى الان بان هناك حوار بين رئيس بري ورئيس عون، وهناك اتفاق من رئيس بري بانه قبل بفكره المناطق التشغيليه بشرط توسيعها الى الاقضيه وليس البلدات، كما تحدث سابقا عن ضوضاء الشرقيه وغيرها. الان يقترح الوفد اللبناني ان يكون قضاء، هناك اربع اقضيه في جنوب لبنان، يتم التعامل معها قضاء بسحب الجيش الاسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
1: شكرا لك دكتور.
0: لابد من تفعيل.
1: عذرا المقاطعة، شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبال لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
4: السماء البرزة
3: النحل
4: الأرض ظلمات الفضاء الكون
3: النمل
4: الكواكب دقة الإنسان
5: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما كانت المعارف المكتسبة في تطور مستمر وجب على أمة الإسلام أن ينفر منها في كل جيل نفر من علماء المسلمين الذين يتزودون بالأدوات اللازمة للتعرض لتفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله كالإلمام باللغة العربية ودلالات ألفاظها وأساليب التعبير بها وقواعدها النحوية والبلاغية وغير ذلك من علومها المختلفة. ويجب طبعا المعرفة بأصول الدين وبأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ والمأثور في التفسير وبجهود السابقين من كبار المفسرين وبالقدر اللازم من العلوم المتاحة عن الكون ومكوناته وغير ذلك مما يحتاجه كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه المهمة العظيمة مع تفسير هذه الآيات الكونية والآيات القرآنية ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
7: بكم يا سيدي.
6: الكون هي عبارة كبيرة جدا ودلالتها كبيرة أيضا. نريد أن نتعرف أكثر فأكثر على هذه الكلمة ومدلولاتها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا. بادئ ذي بدء. الكون ما سوى الله. في القرآن الكريم يقابله السماوات والأرض في المصطلح الحديث الكون، والكون ما سوى الله. وقد تحدثت في لقاء سابق عن أن الله واجب الوجود، بينما ما سواه وهو الكون ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، ممكن إذا كان أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. على كل، في صحيح ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي عز وجل، فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. والإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو. والله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض بالحق يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحق هو القرار والثبات والسمو والعلو، ونقيضه الباطل وهو الزوال والزهوق والتردي والعبث. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأين هي آيات الله في الآفاق؟ الآن دخلنا إلى الموضوع.
6: نعم.
7: ورد أن عدد النجوم في السماء بعدد ما في الأرض من مدر وحجر. والعجيب أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة صدر تصريح لأحد علماء الفلك الكبار يقول: إن عدد نجوم السماء بعدد رمال الأرض.
6: ما شاء الله.
7: يعني تقريب للعدد، يعني بعدد ذرات التراب والحجارة. فعلماء الفلك في الماضي كانوا يعدون النجوم بالألوف، وبعد أن ارتقت كفاءة مراصدهم صاروا يعدونها بالملايين، ثم وصلوا إلى المليارات أي ألوف الملايين. أما اليوم فإنهم يقدرون عدد نجوم السماء في مجرتنا درب التبابنة من خلال المراصد العملاقة بثلاثين مليار نجم، علما أن مجرتنا مجرة متوسطة في حجمها، وهي واحدة من عشرات ألوف الملايين من المجرات، من عشرات ألوف الملايين من المجرات التي لا يعلم عددها إلا الله. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
6: هذا عن عدد النجوم،
7: عدد فقط،
6: وذكرنا أنها بالملايين.
7: نعم.
6: فكيف إذا ذكرنا الحجم الكبير لكل نجم؟
7: أستاذ عبد الحليم، إذا علمنا أن حجم الأرض يساوي مليون مليون متر مكعب، وأن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وأن المسافة بينهما مئة وخمسون مليون كيلومتر، وأن نجما من النجوم في برج العقرب كما ذكرت قبل هذا في حلقة سابقة يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وإن نجما اسمه منكب الجوزاء يزيد حجمه عن حجم الشمس بمئة مليون مرة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
6: إذن فضيلة الدكتور، الأعداد مهولة والحجم كبير فعلا كما ذكرت، ولكن طبعا هناك مسافات بين النجم والآخر،
7: مسافات فلكية. يعني نحن في الأرض إن أردنا أن نذكر رقما غير معقول، رقم يفوق حد التصور، نقول رقم فلكي. الحقيقة أن ما بينها من مسافات تقدر بالسنين الضوئية، فالضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، إذن هو يقطع في السنة 10,000 مليار من الكيلومترات. فإذا علمنا أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، وأن الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، وأن المجموعة الشمسية لا يزيد قطرها على 13 ساعة ضوئية، وأن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، ولكي نعلم ماذا تعني 4 سنوات ضوئية، لو اتجهنا إلى هذا النجم بمركبة تساوي سرعتها سرعة مركبة القمر لاستغرقت الرحلة أكثر من 100,000 عام، ولو ساوت سرعة هذه المركبة سرعة السيارة في الأرض لاستغرقت الرحلة هذه قريبا من 50 مليون عام. هذا ما تعنيه 4 سنوات ضوئية. يعني إن أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام. فما القول في سديم المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ بل ما القول في مجرة اكتشفت حديثا تبعد عنا 20,000,000,000، يعني 20 مليار سنة ضوئية. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا ولم نتحدث عن حركات النجوم وعن سرعاتها العالية، ولا عن مداراتها الواسعة، ولا عن شدتها، ولا عن قوة إضاءتها، ولا عن قوى التجاذب التي تربطها، ولا عن توازنها الحركي. وعلى كل فالعجز عن الإدراك إدراك. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
6: قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تحدثنا فضيلة الدكتور عن الكون بشكل عام وعن النجوم، كم لها من الحجم الكبير وكم العدد المهول لها، ولكن إن أردنا أن نعطي فكرة صغيرة عن مدارات الكواكب، هل ذكرت في القرآن الكريم مثلا؟
7: لا شك أن هناك استنباطا لطيفا من قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآية على ظاهرها تدل على أن للشمس مدارا وللقمر مدارا، ومدار الشمس لا يتصل بمدار القمر، ولن تصطدم الشمس بالقمر، بل كل في فلك يسبحون. والآن الطائرات أستاذ عبد الحليم، كل طائرة لها مسار، لو لم يكن هناك مسارات خاصة لكل طائرة ولكل رحلة لكان هناك فواجع في الجو.
6: نعم، لاشتبكت ببعضها البعض.
7: يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تنحرف عن مسارها الذي رسم لها. وقوله أن تزول أي أن تنحرف، والزوال في وقت الظهيرة انحراف الشمس عن كبد السماء. لقد فهم من هذه الآية الكريمة أن كل كوكب في الفضاء له مدار يدور فيه، حتى إن بعضهم حينما تلا قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، رأى أن هذه الآية فيها أدق وصف للسماء، فما من كوكب أو نجم في السماء إلا وله مدار يدور فيه ويعود إلى ما كان بعد حين، فهذا المذنب الذي يرقبه الناس كل يوم. طبعا مضى وقت كان هناك إعلان إخباري عن أن هناك مذنب سوف يقترب من الأرض، فهذا المذنب الذي رقبه الناس كل يوم، مذنب هالي، منذ أن خلق الله السماوات والأرض يدور في مدار لا يحيد عنه قيد أنملة، يصل إلى نقطة تقترب من الأرض 300,000,000 كيلومتر، له ذيل يزيد طوله عن 93 كيلومتر، ويخاف الناس أن يبقى في سيره مستقيما فيرتطم بالأرض. أما الآية الكريمة فتقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
6: إذن للمذنب مدار معين، وللأرض وللشمس
7: لا يحيد عنه أبدا، وكل في فلك يسبحون.
6: نعم.
7: إن بقاء هذا المذنب في مداره ملايين السنين، وبقاء الأرض في مدارها ملايين السنين، وبقاء الشمس في مدارها ملايين السنين، في حد ذاته آية عظيمة جلت من آية. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قد لا نصدق أن هذه الساعة الشهيرة في لندن، ساعة بيج بن، والتي يقال إنها قد تزيد أو تنقص في العام ثانية واحدة، على ماذا تضبط؟ على حركة نجم. حركة النجم الذي يقطع ملايين ملايين ملايين ملايين الكيلومترات يأتي في وقت لا يقصر ولا يسبق ولا ثانية واحدة. يعني مثلا لو أن قطارا يقطع من الخرطوم إلى القاهرة.
8: نعم.
7: انطلق في الساعة السادسة، وقيل سوف يصل في الساعة 6:31. أليس من الروعة ومن الإنجاز العلمي أن يصل في وقت يحسب بالدقائق؟ هذا من صنع إنسان. كذلك هذا النجم العملاق الذي يقطع مليارات مليارات مليارات كيلومترات يصل بدقة تضبط عليها ساعة بيج بن. نعم. فكل كوكب له مدار لا يزيد ولا ينقص، والكوكب لا يسرع ولا يبطئ، فالشمس لن ترتطم بالقمر، ودورة الأرض حول نفسها ثابتة، وطول الليل لا يتغير، أي أن التقاويم بعد 100 عام تبقى صحيحة، بعد 1000 عام تبقى صحيحة، بعد 5000 عام تبقى صحيحة. والدليل أن كل بيت فيه تقويم. يمكن أن تقول في عام 2800 الشمس في يوم 23 شباط تشرق الساعة 5:02، ماذا يعني هذا؟ ثبات الأزمنة والأمكنة والمسارات والمدارات، هذا شيء يلفت النظر.
8: لابد أنها قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
7: وأن تكتشف قبل 5000 عام أن الشمس في اليوم 23 من شباط سوف تشرق في الساعة 5:02، هذا معنى قوله تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دورة الأرض حول نفسها ثابتة، وحول الشمس ثابتة، وكل في فلك يسبحون. لكن علماء الذرة دهشوا من هذه الآية في قوله تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فعلامة تدل كلمة كل، هذه الآية تعود على كل شيء خلقه الله عز وجل. فالمنبر فيه ذرات، وفي الذرات نيترونات تدور حول نفسها، ونظام الذرات كنظام المجرات، وكل شيء تقع عينك عليه مؤلف من جزئيات، والجزيء مؤلف من ذرات، والذرة مؤلفة من نواة، ومن كهارب لها مدارات ولها سرعة ثابتة. هذه الآية التي تشير إلى الذرة، قال تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي كل شيء خلقه الله في فلك يسبحون. ذرات الصخر والحجر والخشب والماء والبلور والطاولة، وكل شيء تقع عينك عليه إنما هو جسم مؤلف من جزئيات، والجزيء من ذرات، وذرة من نواة.
8: نعم فضيلة الدكتور، طبعا في نهاية هذه الحلقة هناك الكثير مما استفدنا منه عن الكون وعن النجوم والعدد الهائل لهذه النجوم وأحجامها، كما أن مدارات الكواكب بهذه الدقة. أيها الإخوة والأخوات، مع هذه الدقة في هذه الحلقات ومع إعجاز القرآن الكريم، نتابع مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات أخرى حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: السماء، البرزخ،
3: النحل،
4: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
3: النمل،
4: الكواكب، دقة الإنسان،
5: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: مين أكثر خلق الله عز وجل يعني درجتهم في الإيمان؟ الملائكة قالوا لا، هذول عند ربهم. النبيين الوحي عم ينزل عليهم. طيب نحن؟ قالوا أنا بين أظهركم. لكن مين اليوم الوصية النبوية في جوامع الكلم؟ أول صلاح هذه الأمة باليقين. شو اليقين؟ اليقين العلم الذي لا شك فيه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله، الله عز وجل كل كلامه يقين، وكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقين. بده يكون عنا اعتقاد جازم ويقين بكلامه حتى نختصر الوقت. كثير من الناس بتقول له بس ما بيصدق. مين بيصدق؟ الإنسان الفهمان. هلا تقول له انه مثلا هذا الطريق نهايته سد، يقول لك لا. شب خاصة الشب، لك يا ابني بلالك ياها الجوازي، انا عم اقول لك بلالك ياها، انا عندي من العلم. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هل إذا أنت عندك يقين بكلامه تقول له حاضر خلص. يا الإنسان ما بيعرف. نحن كبشر مش كل تصوراتنا صح، لكن تصور القرآن الكريم لنا هو الحقيقة واليقين. لذلك أي آية بتسمعها قل سمعنا وأطعنا، أي كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعه قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختصر على حالك كثير كثير كثير من الزمن. نحن عم نصدق الناس وعم نصدق من حولنا، وثلاث أرباع البشر، مو ثلاث أرباع البشر، 99% من البشر لا يريدون لك الخير. هذا كلياته تمثيل. حكيت من يومين ثلاثة ونزلوها الإخوة الكرام، قلت إذا بيحبك واحد بيكرهك ألف. لذلك صدق الله والباقي تركون للزمن. أول صلاح هذه الأمة باليقين. لذلك اليقين زاد المتقين إلى الجنة. نيح اللي نفهم على الله، مهما أتتك آلام الحياة ومصائب الحياة، الله عز وجل وعدنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنت بتقول إنه معقول، استطول بالك، صدق الله. لذلك مثل ما قلت لكم، اللي بيصدق أبوه وأمه لأنهم بيحبوه وبيوقن بكلام يسعد تسعد. قال لك بابا بلالك ياها. اليقين أن تصدقه تصديقا جازما. لذلك الله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيل، لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. والله حتى يعني يخلينا أنه نصدقه قال كتب على نفسه الرحمة. يعني هيك يتعهد جل وعلا حتى نحن نأيقن بما عند الله عز وجل. واليقين عبادة قلبية. هلا دخلكم إلا نحن عم نصوم، ما لنا صايمين الحمد لله. طيب في ناس عم تأكل وتشرب، وهي نحن عنا يقين بأنه الله بده يفوتنا الجنة، وبنفوت الجنة من باب الريان. هي العبادة القلبية التي نتعبد الله بها. ما رأيناك ولكننا عرفناك. لولا اليقين ما كنا نحن شفنا يوم القيامة شيء، والصراط والجنة والنار. نحن موقنون وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب اليقين. ليش اليقين هذه العبادة؟ وعلى فكرة هي هذا درس في التوحيد، درس في العقيدة بالغ. هلا اللي عم يدرس بكالوريا وموقن انه لما بيجيب 235 و37 لسه هو ما وصل، لكن موقن بيسهر الليالي، بيترك رفقاته، بيترك الروحات والجيات، موقن انه بده يدرس. واللي بيخلص الست سنين طب وبده يطلع تخصص، بده يترك اهله، بس موقن بعد 4 سنين و5 سنين انه بيصير انسان صاحب اختصاص محترم. نحن هذه العبادة القلبية، عبادة اليقين، تزيد الإنسان إقبالا على الله وحبا لله وطاعة لله عز وجل. نحن هلا عم نستنى العشر الأواخر، بالدنيا ما في أجر، بس في مستحيل في أجر، إنه الله عم يغسلنا قلوبنا ويغسلنا أرواحنا، وسوف يعطينا يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أي الخلق أعجب إيمانا؟ مين أكثر خلق الله عز وجل يعني درجتهم في الإيمان؟ فقالوا: الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. هذول اللي قاعد عند الله بده يطيع الله. قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا: فنحن أصحابك. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. النبي عم يشوفوا النبي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عم نتمنى نشوفه بالمنام. فقال: إن أعجب الخلق إيمانا قوم يكونون من بعدكم. أنتوا اللي لا لكم ملائكة ولا لكم أنبياء ولا لكم صحابة ولا شفتوا الصحابة، يعني ولستم من التابعين. قال: يجدون صحفا فيها كتاب فيؤمنون بما فيها. يفتحوا القرآن الكريم: أحل الله البيع وحرم الربا. ما من الربا، الربا. افتح القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا. شاب وعايش بالغرب، شيء متاح، والدنيا وملذاتها وشهواتها أبدا. أخ من أخوان الكرام سافر بالأزمة، راح على ألمانيا، فأعجبت فيه فتاة ألمانية، دعته إلى بيتها، قال له: أنا ما بروح. لك شبك ليش؟ بعدين صار يقولوا لك: ليش هذا الشاب هيك ما يعني لا ما بيقعد معنا ولا مع الفتيات ولا بده، دعيناه إلى شراب خمر. بعدين بعثوا له رسالة: ما تكون أنت فيك يعني شيء؟ قال لهم: أنا ما فيني شيء، أنا زلمة مسلم، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا حرام في ديننا. هذا هو اليقين. نحن 13 سنة 14 سنة، وأنا لكم أنه النصر قادم والفرج قادم. نحن ما لنا شايفينه بعيوننا، ولكن رأيناه في قلوبنا، لأن الله عز وجل وعد المؤمن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نحن إذا أدن دغري بدنا نتوضأ ونروح على الجامع. ليش؟ لأنه الله قال: وأقيموا الصلاة. إذا شفنا واحد عم يغتاب، نتذكر قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا هو اليقين. أصبح أنتم من أهل الإيمان، وأكثر خلق الله إيمانا بنص حديث رسول الله. شو قال؟ مين أعجب الناس إيمان؟ الملائكة. قالوا لا، هدول عند ربهم، النبيين الوحي عم ينزل عليهم. طيب نحن؟ قالوا أنا بين أظهركم. لكن مين؟ قوم يأتون من بعدي، خاصة هذا الزمان. الله وكيلكم خاصة هذا الزمان، الزمان اللي يتخطفنا له. كل واحد كانوا ألف زلمة يمشوا 5 كيلومتر ليشوفوا مقطع بالسينما. هلأ بجيبة كل واحد من بيناتنا جوال، شو ما بده بيشوف، وهو حاضر على نفسه انه يكتب بجوجل كلمات تودي به فيما لا يرضي الله. شو هاد؟ في شرطة نحن انه نمسك جوجل ونكتب انه افلام اباحية؟ ما في. طب حاطين رجال امن مخابرات؟ لا. في رقابة بجمركوك بشغلة؟ لا. في شغلة واحدة، أنه قرأ في قول الله تعالى أو في كتابه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوفوا أخوانا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال، واحد بيعمر جامع، واحد بيتعهد وبيكفل اليتيم، هلأ النبي بيجاوب جواب دقيق، هدول أعمال منيحة، لكن أفضل الأعمال قال إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه. لما بيجي أستاذ الرياضيات بيكون عنده طالب بدعة من بدع الزمان، عبقري، بجيبه قدام اللي بيقول له هاد يجيب 60، خلاص عرفانه شو هو. نحن لما نعبد الله عز وجل، ذلك المؤمن كبير ثقة بالله. لو واحد بيناتكم بيعرف له شي واحد من فوق مين ما حكى معه، رئيس مخفر كذا، ويه يمسك التليفون يقوم بتدقوله بيقول لك لا تواخذني مدري ايش وكذا. خلي ثقتنا بالله، هذا هو اليقين. اليقين أنه الله بده يصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اليقين أنه بدنا نعيش عيشة السعداء. اليقين مثل يقين أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لو دخلوا من هنا، إذا يفوتوا من هون لخرجنا منها هنا، كانت مسدودة، عمل إيه؟ عم شافها مفتوحة، وإذ يعني نهر أو بحر وزورق يقفي شخصين، حتى الله يرجيه لسيدنا أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا. يقين المريض أنه الله بده يشفي، ويقين الفقير أنه الله بده يغني، ويقين الطالب أنه الله عز وجل بده ينجحه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لما تقدم طلب وأنه بتعرف أنه طلبك بده، لذلك كتروا من الدعاء. ما في شيء بيروح بالدعاء. عود هيك اسمه جلسة دعاء. أنا أعجب واحد بيكون قاعد مثلا بالجامع وجاي معذب حاله. صفيان المشوار هالأيام يعني مكلف ومتعب، لوين ما كان جاي على الجامع وحركت رجليك وهي عود اقرأ وردك، بعدين يا ادعي مع الإمام أو أنت يعني ادعي، لأنه ما في دعاء تدعو به إلا له 3 احتمالات: إما أن يعطيك الله الدعاء يعني يحقق لك الغاية والمطلوب، وإما أن يصرف عنك من الشر بقدر دعائك. كون أنت عم تدعي ولكن الله عز وجل صرف عنك بلوى كبيرة، وإما أن يدخره لك إلى يوم القيامة. لذلك نحن هلا ضيوف، رمضان نموذج للحياة الدنيا، نموذج صغير. أدي صلوا رمضان هلا 14 يوم، أسبوعين، صفيان أسبوعين، راح النص. يلي عمره 35 راح نص عمرك، هذا ما منعرف كمان وما تدري نفس. واللي عمره 60 و70 خلص خلصنا. عود ادعي بالليل وبالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يرفع ايديه وما يترك الدعاء، قل اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. العصابة يعني الصحابة، العصابة يعني العصبة، هم بالشام العصابة هن النشترية واللي بكسروا شبابيك السيارات، يعني هلا هيك نافلة لا تحطوا شيء بالسيارات، كيس أسود لا تحطوا، كيس أسود فاضي لا تحطوا، لا إلى كرني حط سيارتك، لأنه ضعاف النفوس كتار في هذه الأيام. الواحد إذا ما تربى بدنا نجي على المساجد، الواحد بيدور إنه كيف بده يبني البنيان. البنيان ما في مشكلة، نبني الإنسان، نبني أخلاقه، هدول جيبهم يجوا على الجامع نجي، ليش عم تساوي هيك؟ مشان شو؟ جيبوا كاشفوا ناصحوا، تمنى إنه يجيبوا يصيروا ينصحوا الناس. هذا الحرامي تعال، هل علمت إذ كان جاهلا؟ الجاهل جيبه، ليش سويت هيك يا حبيبي؟ تعرف السرقة شو جزاءه؟ قال له لما نطبق عليك الشرع كنا أطعنا لك إيدك، بس هل لما ننصحك؟ شعب صلوا 14 سنة عايش على الجهل، لا عم يجي على جمعة ولا عم يحضر مجالس علم. ما بدي أحكي لكم أرقام بتشيبكم والله. أديش عدد سكان مدينة دمشق الآن؟ 12 مليون مع اللي يعني زخم المحافظات وكذا، مو من هلا، من 14 سنة. قديش عدد اللي بيصلوا بالمساجد؟ تعرفوا؟ مليون. خلي مليونين أولاد صغار ومليون نسوان، ني قديش صاروا؟ من ملايين بني آدم ما بيصلوا، نص ال 8 ملايين هن التنابل اللي ضل سهران للساعة 6 الصبح وعلى أرجيلة وعلى فتة برتية، والنص الثاني ما بيصلي أصلا، ما بيجي يوم الجمعة، ما يوم الجمعة، شو هي يوم الجمعة؟ مو نازلة بالداتا تبعه. هدول كلياتهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا بترجع 30 سنة لورا، اللي ما كان يروح على الجمعة كانت أمه، اللي هي أمي وستك، شو تقول له؟ تقول له خنزير جمعة، يعني ما هذا كان يروح بس يوم الجمعة. بقى نحن والله أخوان الكرام بدنا بدنا بدنا كثير لنفهم اليقين. خليه ستنا أختم فيها، إنه ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تطيب الدرهم تعطره وتعطيه للخادم وتقول له روح عطوه لفلان وفلان وفلان، يعني دراهم. قال له ليش طيبتي؟ قالت إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هذا هو اليقين، اليقين أنه اللي حطيتهم للتبرع هدول صاروا عند الله وبلشوا شغل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. اليقين أنه اللي طلعتهم هدول طلعتهم من الجيبة لكن دخلوا بحسابك، كنا نقول بالعملة الصعبة، دخلوا بحسابك بالحسنات، حساب الحسنات يوم القيامة. لذلك يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك. هذا في برنامج ساويته من سمعت من سنين، يا أيها الذين آمنوا، نجيب يا أيها الذين آمنوا النص، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العبادة على برمضان، نحن يعني رمضان مو فهمانينه، وهن اجوا خربوا لنا رمضان. يعني رمضان حتى انت تبدع فيه، هلا اللي بده يلعب بده يلعب طابه، خلينا نشبه لكم اياها، يعني شلون بدي ضل انا بسط الامور حتى افهمكم اياها. اللي بده يلعب مباراه كثير محترمه على كاس عالم او غيره، ان شاء الله بتفكروه انه بيروح بياكل وبيشرب قبل المباراه، بينزل ما بيمشي الحال، ما بيخلوه قبل بخمس ساعات ما بيخلوه ياكل، وده يشرب بيشرب شوي. حتى لما بتشوفوه اذا كان عطشان بقلب المباراه بيشف شفه، ليه؟ ما بيمشي الحال، لانه اللي بياكل هذا بشر، لوين بده يروح؟ بده يروح يحاسب. فمعنين عليه؟ فاللي عم ياكل وياكل ويعبيها ويدبكها شلون بده يصلي؟ ما بتصبر. لنعرف رمضان شلون. اخواننا بالحجاز والله عندهم في عادات الانسان لازم يتعلمها، ثقافات يعني هي تكتشف انه يعني ارقى واجمل من الثقافه التي تعيش فيها. هلا اللي بيروح على الحرم مكه ولا المدينه بيقدموا لك شيء، يعني انت كبشر شيء اسمه لقيمات، تمر، قهوه، ايام لبن مع شقفتك معروكه، خلاص يعني مسدت الجوع، ضلوا قاعدين مغرب بيصلي تراويح 575 ألف تريليون مليار نجمة. ليش؟ عم يطلع وينزل هو مرتاح، خلص صلاة شو بيروح بيساوي؟ بيعمل فطور متأخر وسحور مبكر، خلصت القصة. هون نحن عنا بالشام ما عم نعرف، حطنا التسقية، طشونا ياها وشو كمان؟ والرز فول مع اللبن وكذا، وبينزل لي التمر هندي وبينزل القصة. طيب ان شاء الله صحة وعافية. هلا انت شو ما حتحسن تصلي؟ هلا اذا بتجوا بجامع لالا باشا بالذات، لانه على مدار سنوات يعني على اذان المغرب تلاقي لك 40-50 زلمة عم يفطروا بالجامع، تمر ومي بس كلهم، وعلى 24 صلي صلاة رائعة رائعة. لذلك حتى تصل لليقين انت بدك تشوف ناس من اهل اليقين تتعلم منهم. لما كنا صغار كانوا ياخذونا بسموه يعني مثل الكشافه، بس كشافه اسلاميه. ايه شلون فزع التهجد وصلوا فينا تهجد، وبعدين الفجر، وبعدين بعد الفجر نقعد نذكر الله ونضل لوقت الضحى، بعد في نوم ونلعب رياضه، بعدين نعمل موسيقى.

سيارات ودول كسروا ودول سرقوا ودول نهبوا. إلى الآن ما ممكن ما ممكن. في مركز قيم عملت محاضرات، كان سيدنا الشيخ نعيم معنا من شي 5-6 سنين بمركز قيم، ل يعني ال يعني أناس مختصين في الملاحقات الجرمية في وزارة الداخلية، إنهم قالوا إنه بشهر رمضان بتخف الجرائم. تعرفوا ليش؟ لازم تحاسبونا، يعني تعطونا الأجر. قال ليش؟ لأنه الإنسان بيخاف الله، ما بيخف الجرم أبدا. نسبة وتناسب، تنزل الجرائم من 100 إذا كانت 100 إلى 35 أو 25. طيب إذا كان الناس ينضبطون، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حط سيدنا عمر قاضي، فتح دار القضاء. بعد 7 سنين و8 شهور للسنة و10 شهور إجا جاب له مفتاح دار القضاء، تفضل. ليش يا أبا حفص؟ قال له أنا صلي 2 سنين ما حدا جاني، ما حدا دق بابي. قال له يا أبا بكر، قوم دينهم القرآن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يختصمون؟ هذا هو الدين. لذلك إذا بنرجع لديننا، لا يعني هي كشكل من الخارج ما مو من الداخل. بتروح على مثلا على الحرم النبوي، صاحب المحل ما بسكر المحل، بس بيعمل هيك انه يعني هاي العصاية، انه ما حدا بيسرق، ما حدا بيسرق. هون لك صباطك بيسرقوا لك يا لك، الحنفية بيروحوا بفكوها بالجامع. ما قلت لكم انا كنت بالامارات، فتت حذائي وفتت لك، ما شفت تبع الاحذيه، فتت لجوا لقيت براده هيك، حطيت وحده هون وين على الكاميرات جابوني. قال ليش عم توسخ الجامع بالحذاء تبعك؟ قلت له والله انا يعني انا خايف على الحذاء. اللي هو ما حدا بيسرق شيء، نحن سوق من اوله لاخره اسمه سوق الحرميه. عايش على مين؟ على الحرمية يا جماعة. لقونا حل، والله لقونا حل. إن شاء الله الله عز وجل يبارك فيكم، شدوا الهمة. رمضان ضيف يعني هلأ، يعني كأنه قالكم أنه أنا ماشي. كان أول شيء هلأ استقبلنا من المطار، ساوينا له هيك يعني استقبال. أما هلأ يعني ها رمضان أوشك على الرحيل، ولكن بقي فيه الخير، بقي فيه العشر، بقي فيه يعني ليلة القدر، بقي فيه المغفرة والعتق وإن شاء الله الجائزة. يعني شو بدي لكم الأسبوع الجاي؟ بدي لكم يعني بكرة لما نكون فتنة، يعني الخميس ليلة الجمعة، والله أعلم حنصلي المقنطرين، يعني بكون خلاص فتنة، وغمض عين وفتح عين شو بصير. فودعوه، ربنا تقبل منا وسلم الفاتحة.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بالإيمان، واجعلنا وياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقبلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة تطلب الموت، ولسان حالها ما لي سوى نفس تعز على شرى، قد بعتها والله قد اشتراها. هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني يا رسول الله. هذه المرأة قد فعلت الفاحشة، ولكن قلبها يؤرقها وهي تشعر بالندم الشديد، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تنتهي وأن تتوب فيما بينها وبين الله، فأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له مرة أخرى، ففي المرة الثالثة قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وانت عاوز يا رسول الله ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له ذلك، فقالت له: إني والله يا رسول الله لحبلى من الزنا. ويقال إنها هي المرأة التي فعل معها ماعز الفاحش رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متألم لحالها، وهو نبي الستر، كان يتمنى أن تستر على نفسها وتتوب فيما بينها وبين ربها، أما وقد اعترفت فلابد أن يقام عليها الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن انتظري حتى تضعي حملك. تخيلوا بقى، 9 شهور يمر عليها، كل حركة للجنين في بطنها ده مؤشر إن موعد موتها قد اقترب. وسبحان الله، 9 شهور مرت عليها وهي متألمة جدا، تحترق ندما على ما أصابت. ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ها أنا قد أنجبت وقد وضعت. فكأن النبي رق لهذا الطفل الصغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. يا لسه سنتين أعد معه، أنا أريد أن تطهرني يا رسول الله. هي كانت صادقة جدا. فهذه المرأة التي ارتكبت الفاحشة رجعت تاني وقعدت 2 سنين كاملين، وهي رجع أتت بعدما فطمته بكسرة خبز حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع تم، قد وضعت وقد فطمته يا رسول الله. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وأعطاه لأحد من المسلمين يرعاه، ثم أمر برجمها فرجمت. خالد رضي الله عنه وعمر كانوا موجودين في المشهد، خالد سيف الله وعمر هو الفاروق، أعظم ثاني رجل بعد الأنبياء، يعني أعظم مخلوق بشري بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر. فالاثنين دول كانوا موجودين. فخالد رضي الله عنه هو بيلقي الحجر، فهذا الحجر ارتد عليه بدم، فلما قذفه تجاه هذه الفتاة فأصيب بدمها. فقال بعدما سبها: نجستيني يا كذا، ورماها بالفاحشة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا خالد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مه يا خالد، والله لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. لهم الناس اللي تاخذ اموال المسلمين واموال الناس بالظلم، فيجي يوم القيامة كل واحد لحوق، الرجل ده لو كان تاب خلاص محتاج عشان يتوب يرد الحقوق وتعبه وتوبته صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ده هي تابت توبة قد توبة الرجل ده. ثم أمر بها إن هي تتاخذ من حفرتها عشان يصلى عليها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. هنا عمر قام وقال له إيه؟ أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: يا عمر، والله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. هذه المرأة كانت تعلم أن الله يحب التوابين. المرأة دي نتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا، أن ممكن واحد يكون ابتلاه الله بذنب من أبعد الذنوب عن الله سبحانه وتعالى، وتبت تسبق من هم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولوا دي تابت توبة يا عمر، لو 70 واحد من أهل المدينة دول تحطوا في كفة وتوبتها والتوبة بتاعتها في كفة تكوني كفافا زيهم بالضبط. ده القصة دي بتدينا أمل وبتدينا طاقة وتحفيز إن الواحد ينطلق ويستثمر هذه الأيام مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ ياخد قرارات. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، هي بالمناسبة احنا هنسأل النهاردة أسئلة، بس هستسمحكم في حاجة صغيرة، أنا هنسأل من بعد العمود ده، يعني كل اللي من بعد الصف الثالث هم اللي هيجوا بس، فمعلش النهاردة بس ماشي. أنا قلت مفيش حد هيجاوب في أول أربع صفوف، خلاص خلاص صلت عليكم الملائكة كفاية كده، أول من أول الصف الرابع هيدخل في الليل في الجواب. عندنا حديث السبعة الذين يظلهم الله، بالمناسبة ده هيبقى قانون باقي رمضان كله، خلاص من بعد الصف الرابع بيشاركوا في الجوائز. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، مين هم السبعة من بعد الصف الرابع؟ مين يقول السبعة؟ بس يقول للسبعة، لو قال لي ستة مش هخليه جاوب تاني طول رمضان، اللي هيقول لي السؤال خلاص مش هسأله، أنا هقوله تاني. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبعة يظلهم الله، أي حد بلمحه بيتكلم مش هخليه جاوب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في سبعة ربنا سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظل. السبعة عدنان، تقوليش واحد وأنا أكمل واحد، هتقول السبعة؟ عاوزين حد تحت سن 18 سنة، اللي فوق 18 سنة هنسأله سؤال، قولهم يلا. إمام عادل، أنت عندك كم سنة الأول؟ 9، ما شاء الله، قلنا إمام عادل، والشاب نشأ في طاعة الله إن شاء الله يكون زيك كده، وإسنان تحبة في الله، ولو في حد بيناولك وبيقولك قل له ما تقوليش، ماشي، إيه كمان؟ النور قطع؟ كون إن أنت حاولت إن شاء الله ليك جايزة. هو قال دلوقتي كم واحد؟ 3، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، وإيه؟ ورجلان تحابا في الله. خلاص، في حد تحت 18 سنة؟ انت تحت 18 سنة؟ قول. رجل قلبه معلق بالمساجد، ادي كده كامل رابعة بالراحة يا عم. خلاص خمسة مين؟ ورجل تصدق بصدقة، ماشي، دعته امرأة، كويس انك عارف دي، ماشي، وذكر الله خالي. ذكر الله خاليا. عملت كم واحدة منهم غير الإمام العادل اللي احنا عارفين غيرها معلق بالمساجد، لكن ما فيش صدقة أخفتها؟ ممكن تعملها النهارده. خلاص انتوا الاثنين لكم جوائز في آخر المجلس إن شاء الله. السبعة دول، هو ده موضوع الدرس، هناخد منهم معنى كده. السبعة دول لو تأملتم في ثلاثة منهم، الثلاثة دول لو تأملتوا في العمل بتاعهم ما خدش وقت كتير. هي لحظة، رجل ذكر الله خاليا، دي ممكن تحصل لك في العشر الأواخر دي، مرة واحدة كده تذكرت ذنوب، تذكرت ربنا، تذكرت أي حاجة، في آية خدشت قلبك جرحتك، فذكرت الله خاليا واللي جنبك مش حاسس بيك، فده خد منك وقت قد ايه؟ لحظة، صح؟ فانت ممكن لحظة واحدة بس تاخد فيها ظل عرش الله فترة 50,000 سنة يوم القيامة، في لحظة واحدة. ورجل تصدق بصدقة، واحد طلع حاجة كده من جيبه حتى ايده التانية ما شافتش هو طلع ايه، دي برضو لحظة ما خدتش منه وقت كتير. ورجل دعته امرأة، في لحظة ايه لم يستجب، دعته امرأة دي ممكن تكون بلسان الحال او بلسان المقال، اما قالت له بلسانها او بسمتها وهي ماشية. فكل مرة وانت ماشي تغض بصرك عن واحدة لابسة لبس مش كويس او ايا كان يعني، فدي جزء من دعته امرأة. عاوز اقول ايه؟ ان انت ممكن لحظة واحدة بس بينك وبين جنة عرضها السماوات والأرض انك تحجز مكان في موقف تاخده في لحظة. التلاتة اللي اواهم المبيت في الغار، التلاتة كانوا ماشيين والدنيا مطرت عليهم، اللي مش عارف القصة، فدخلوا فين؟ في غار، فالغار ده اتقفل عليهم، فكل واحد بدأ يدور عليه على عمل، عمله في لحظة، ده انه يشوف كده ايه لحظة الصدق اللي انا عدتها مع نفسي، وده انه يفتش كده ويا ترى ايه وبتاع. واحد افتكر حاجة مع والده، واحد افتكر حاجة مع الجار، فكل واحد بدأ يدور على عمل. انت بقى، انت ممكن فعلا تدور على عمل وعلى حاجة تاخدها في لحظة في الأيام دي، وقت ما تخرج النهاردة من المسجد. بالمناسبة بلاحظ ان في ناس بعد اللقاء بيخرجوا على طول، بعد خلاص يبقى بيع الشروق دقائق معدودة، فما تضيعش، ان شاء الله يكون ليك أجر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج وعمرة تامة تامة تامة، فما تضيعوش. خلاص باقي يعني شو بكام دلوقتي بالظبط؟ 16 الا 10، خلاص نسحبكم وقت الشروق. ان شاء الله مش هنسحبكم للشروق، بس 16. اتمنى اللي ما عندوش حاجة ضرورية ما يخرجش قبل الشروق. فالتلاتة دول دوروا على حاجة فيها صدق، خدوا فيها القرار، في اثر في ضعف، بس ذكروا ابن قدامة في كتاب التوابين، وهذا مما يروى في هذه المجالس ومما يؤمر، بيقول ان كان سيدنا موسى خرج هو وقومه للاستسقاء، يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا صلاة الاستسقاء ان الله يمدهم بالغيث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى فيكم عبدي وبارزني بالمعاصي. في واحد في المجموعة دي بيبارزني بالمعاصي، سيدنا موسى عاوز يطلع، فبدأ ينادي يقول: العبد المبارز ربه بالمعصية يخرج. طبعا ده لو خرج، تخيل كده المشهد ده، احنا هنا في الاعتكاف والموضوع ده دلوقتي قدامنا وانت بتسمع النداء ده، مين هيطلع؟ بس شعوره بقى هو بينه وبين نفسه ان احنا انا منع المطر بسببي، طب هيعمل ايه؟ فالرجل ده عرف كويس قوي ما فيش حد بيطلع يبقى هو المقصود. فقال فيما بينه وبين نفسه: يا رب عصيتك 40 سنة فأمهلتني، وبي وبسبب يعني منع من المطر. اللهم إني أشهدك أني تائب عائد يا رب فلا تفضحني. فأنزل الله عليهم المطر. الرجل خد وقت دي، هي لحظة، اللحظة دي كل واحد وواحدة ممكن في المسجد أو بيسمعه دلوقتي ياخد القرار ده. سحرت فرعون يا جماعة، رايحين لسيدنا موسى، كمية غل وحقد وموالاة، وهدفهم وطموحهم أن يكونوا من المقربين لفرعون، وجايين يوئدوا دعوة سيدنا موسى، عاوزين يسقطوها. ومع ذلك اللي حصل، داخلين على صلاة على قرب الظهر كده، موعدهم كان الموعد الضحى، فداخلين كده قرب الظهر، داخلين غل صحراء لأعتى الطغاة. إيه اللي حصل لهم؟ قبل المغرب بقوا شهداء بررة. يا الله، دي لحظة واحدة، الموضوع ما كانش محتاج وقت كتير قوي. المرأة البغي عملت ايه؟ واحدة ماشية في الشارع وعاصية، لكن في لحظة كده فاعل وعملت عمل لله سبحانه وتعالى. العمل ده اللي حصل، نقلها نقلة أعطاها الله بسبب هذه اللحظة جنة عرضها السماوات والأرض. قصة مشهورة جدا، قصة قاتل المائة نفس، الكل جوا حافظينها وقلناها قبل كده. لما تيجي تتأمل في قصته، الراجل ده عملش حاجة كبيرة، الراجل ده عمل حاجة كل اللي قاعدين يقدروا يعملوا 20 ضعف بل 1000 ضعفها. الراجل ده عمل ايه؟ ده واحد قاتل 99 نفس، بس هو من جواه حاسس ان هو مش بتاع قتل، وان هو مش بتاع معصية، وان هو في حتة بيحب ربنا وعاوز يرجع. بس هو اللي مش مساعده ايه؟ البيئة اللي هو فيها. ما الراجل ده ما تيجي تبص كده في السيرة الذاتية بتاعته، ده قاتل 99. طيب الراجل ده بقى جرائم الزنا قد ايه؟ جرائم الجرح، السرقة، جرح كم واحد، اذى كم واحد، ثبت كم واحد، خد فلوس كم واحد. وواضح جدا ما فيش حد في المنطقة ايه يقدر يقول عليه حاجة. لو عملنا استبيان كده ورمينا في القرية ديت استمارة، مين ابعد واحد عن التوبة؟ كلهم يقولوا ايه؟ الندم، صح؟ فيش ولا واحد ممكن يقول حد تاني غيره. تخيل بقى في ذهنك وانت بتسمع، قبل ما تسمع التكملة، تخيل ابعد واحد تعرفه في حياتك عن التوبة. خلاص، حاول تفكر كده مين يكون اسوأ واحد وابعد واحد. ان لا، ما انت بترفع ايدك على ايدي، ما ينفعش، مش عايزين نكشف، ما تجيبش سيرة حد. انا بقولك انت حاول تفكر، اسرح كده، تخيل. خلاص، انا مش عاوز اعرف ايه اللي جواك، ادخل بيه قبرك. فتخيلته قاتل 99 ده بقى، كان بالنسبة للقرية كده ده ابعد واحد ممكن يجي. سوى من جواه، على قد ما هو قتل بس هو فعلا عاوز يرجع. والقصة دي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش بيحكيها للصحابة عشان احنا نيجي بعد كده نسمعها عشان في الاخر خالص نقول الله ده قصة حلوة وخلاص. لا، القصة دي عشان تجيبك وتنتشلك وتوديك معنى تاني خالص. الرجل ده كل سؤاله حاجة واحدة، يا جماعة انا عاوز حد يفوقني ويساعدني، انا عاوز ارجع، بس البيئة دي كلها ضايعة، انا كل اللي حواليا موقعني، سواء بقى في جامعة، سواء في شغل، سواء في مجتمع، سواء في عيلتي، سواء مش عارف ايه، انا الوحيدة اللي لابسة اشرب خلاص، وكلهم بيقولوا عليا متشددة، ورغم ان الاشرب ده نص اللي شعري طالع منه يعني، والبيت كله ناس يلبس، العيلة في ناس كده، في ناس، في عائلات كاملة ممكن ما تلاقيش واحدة فيهم لابسة ايه، لابسة اشرب قريبا كده ايه يعني، كنت في سفر كده وحضرت جنازة، ففي نساء حاضرين الجنازة، فيش واحدة جاية أبدا بشغل العزاء، بلبس العزاء. طب هات وطب يعني اعمل أي حاجة، هات اللبس الرسمي، لا. فتخيل إن في ناس عايشة كده، فده راجل كل همه عاوز حد يساعده يقول له اعمل ايه في اللي انا فيه ده. فقال له روح لراهب، في اخ كده ما شاء الله عليه، راح له قصة اللي انتوا عارفينها. راح سأل الراهب، الراهب قال له ايه؟ 99 واحد، ده انت يعني ده انت هتخش النار على كل واحد مرة. فطبعا الراجل مش قادر يتخيل ان في 99، لا خلاص الرحمة عدتك، انت عديت الكلام ده. فات الراهب ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، والتسعة والتسعين والذنب ده أقل بكتير من رحمة ربنا لواحد صادق عاوز يجي. إنه الرجل ده مش واحد بس يكون هنا قاعد بيعمل معاذ ويقولك بس هنكمل بعد ما نطلع، لا هو الرجل ده وهو رايح للراهب كان ناوي يقتل الراهب، ما كانش ناوي يقتل الراهب، هو عاوز حد يبقى الجسر اللي ياخده لربنا سبحانه وتعالى. بس هو الراهب ده عمل مشكلة كبيرة جدا. الراهب ده قال له ايه؟ قنطه من رحمة ربنا. قال له الرحمة اتقفلت، الباب خلص، مفيش خلاص، كان في رحمة وانتهت، فقتله. بس تحس ان هو قتل من هنا وكأنه بيعيط جنب الجثة بتاعته، يا جماعة انا عاوز اتوب، يا جماعة عاوز اتوب. انا بحس انا لو واحد في القرية خلاص، كان من اكبر التحديات ان الراجل ده يقابلني في الشارع ويقول لي انا عاوز اتوب. انا مالي يا عم، ده لو جاوبته غلط انت شايف الراهب الشيخ اللي بيصلي بيهم وديناه لي ما رجعش، خلاص ما عادش فيه راهب ولا هنصلي مع حد، فبعد كده يقول لك نروح لمين؟ ففعلا كان في تحدي مع الشخص ده. فدلوه على مين؟ على عالم، لانه هو كان صادق وهو بيبحث. بعض الناس بيبقى عاوز شيخ يديله اللي هو عاوزه، خلاص هو عاوز شيخ كده ايه يقرص ودنه كده يقول له ايه حط حاجه كده في المسجد، عاوز كل دير حط كده كل دير، ومع انت شبيه بتعمل الكلمه وهي خلاص زوجتك بقى وارجع لها تاني وبتاع. طب عشان كل دير ولا عشان دي فتوى؟ لا عشان كل دير. ففي ناس بيبقى ايه يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ انا اقسم بالله بلف على اللي زيك من زمان. هو عاوز حد يرضيه، بس الراجل ده عشان صادق ومرت عليه لحظه الصدق دي، هو فعلا كان عاوز حد يدله فعلا، مش حد يريحه، حدش يقول له ولاد وبنات وعادي واختلاط والدنيا طالما مش عارف ايه وانت نيتك ايه ومش نيتك ايه والكلام ده. الفتاوى دي كلها انت عارف ان اللي افتاك عارف انك عارف ان هو كذاب. بس كل القصة دي هتتكشف فين؟ واحنا بنقول الصلاة على الميت يرحمكم الله، مش هتلحق. فراجل راح له قال له ايه؟ تخيل بقى هو اصلا رايح ونفسيته عارف كده مريض اللي بيبقى في اخر درجه من درجات السرطان خلاص، وقالوا له ده اخر طبيب ممكن يساعدك. نفسيته بقى وهو داخل على الدكتور ده يا ترى هيقول لي ميؤوس من حدك ولا هيقول لي ايه ولا يقول لي ايه؟ فداخل رجله دي كانها شايله جبل مش عارف يتحرك. دخل على الراجل قال له هو انا نهايه 99 اخرهم شيخ كملت بيه 100، هل انا ممكن اجي؟ الراجل قال له جاي. قال له جمله كلنا لازم نقولها لنفسنا ولكل اللي حوالينا، ومن يحول بينك وبين التوبه. مين يقدر يقفل الباب ده؟ الباب ده يا جماعه الوحيد اللي يقفله مين؟ اللي فتحه. الوحيد اللي يقفل باب التوبه هو اللي فتحه. ولا يغلق باب التوبة إلا بخروج روحك أو خروج الشمس منين؟ من مغربها. غير كده خلاص انتهى، الباب مفتوح. فلا تسمح أبدا إن في باب الباب ده حد يقفله، لا عليك ولا على حد. أقصى شيء تقول لو مات على كده، لكنك تقفل تقول أقسم بالله فلان ده ما هيرد على باب جنة. ممكن تسمع زي ما سمعنا في التهجد من الذي يتألى علي؟ تحلف على مين؟ أحضطت عملك وغفرت له. سبحان الله. فالراجل ده لما قال له مين اللي يحول بينك وبين باب التوبة؟ بس أهم حاجة أنك تعمل إيه؟ أنك تسيب المكان ده. أهم حاجة يا عم عبد الرحمن إيه؟ أهم حاجة أنك تسيب المكان اللي أنت فيه. كل واحد يا جماعة لازم يبقى مدرك كويس قوي، لو ما تركتش البيئة اللي أنت فيها والبيئة اللي بتسحبك، عمرك في يوم من الأيام ما هتكون إنسان كويس لا دنيا ولا آخر. فكرة إن أنت لا بس أنا مش عاوز أسيب صحابي، أصل هم مش عارف إيه، أصل هم اللي أنا خرجت بيهم من الدنيا، هدول اللي هيضيعوا دنيا وآخرة معاك، هيضيعوا لك الاثنين. وإن شاء الله ممكن في آخر لقاء آخر درس نتكلم على الموضوع ده بإسهاب شوية. فقال له لازم تسيب البيئة اللي أنت فيها. لو تأملته الراجل ده ما عملش أي عمل يذكر إن اللي هو ساب البيئة. واخدين بالكم القصة؟ هو عمل حاجة إن هو ساب البيئة؟ ده ما لحقش، ده لسه بيتحرك وقع. الراجل ده بقى لما هو خلاص بقى إيه اللي حصل؟ جاله الموت. الراجل ده هيحصل له حاجة لم يأتي في نصوص الوحي إن حصلت لحد خلقه الله إلا الراجل ده على ما أذكر. أقولها دلوقتي. الراجل ده جاله ملك الموت، هيعمل ايه؟ تخيل بقى نفسيته وهو ملك الموت جايين له وخلاص هيحتضر، عاوز بيتحرك من اي حاجة. يقول النبي فناء بصدره، يعني هو بيقع خلاص. تخيل كده وانت بتصلي او بتاع وانت واقف ماشي كده، روحك بتطلع فروح ترمي نفسك في حتة كده، هي دي ناء بصدره. رمنا حتى انه حاول يبعد عنهم ولو بالنوقة دي. وكأن سبحان الله شعور الراجل ده كان نفسه يعبد ربنا، كان نفسه يحب ربنا فترة كتيرة، كان نفسه يقول يا رب طول الفترة اللي أنا بعتها عنك كنت بعيش فترة كمان أستمتع بطاعتك، لكن خلاص. ده المشهد. إحنا فين دلوقتي؟ صحراء، راجل مرمي في الشارع وروفه طلع. إيه اللي يحصل بقى؟ فاكرين الحديث اللي قلته لكم من يومين؟ إذا خرجت روح العبد، لو كان مؤمن اللي بيخرج اللي بيحصل له؟ يقول النبي في حديث البراء تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. صح؟ طب والتاني سود الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، معهم كفن من أكفان النار. تخيلوا بقى الاتنين دول نزلوا على صاحبنا. هو ده المشهد الوحيد اللي واحد نزولوا له الاثنين. يا الله، الراجل ده روحه دلوقتي هو جسده مش معانا، بس روحه شايفه. تخيل هو شايف الصراع ده، مين هياخدني، دول ولا دول؟ فالملائكة وتحس ان هم اتقابلوا هنا، وانتوا جايين ليه؟ جايين ليه؟ ده احنا معانا سجلاته كلها، ده بلغ وهو بيقتل خلاص، ده كان السبوع بتاعه قتل. فالراجل ده من يوم ما عرفوه وهو ايه بيقتل، بس اخر حاجة جاب الشيخ، فدي اخر حاجة مكتوبة. ملائكة بقى الرحمة يقولوا ايه؟ جاء تائبا خلصان. يا الله، هي دي الخطوة اللي قلتها لكم في حديث السبعة. عمل خد وقت قليل قوي، بس كان لحظة صدق عالية. قال جاءنا ايه؟ ما نجد فيه بقى، ده جاي تائب. يا الله، من الآيات اللي بتفتح قوي المشهد ده قول الله سبحانه وتعالى كراما كاتبين. من رحمة الله ان جعل اللي يكتب صفاتهم انهم كرام. السيئة يستنوك شوية يمكن ترجع. يقول النبي ست ساعات، مش الساعات بتاعتنا يعني، ست فترات. سيبه لعله يتوب، يمكن يتوب، يمكن هيرجع، احتمال هيرجع دلوقتي، هيرجع دلوقتي. تو ملائكة الحسنات على طول تكتب ليه؟ كراما كاتبين. فدول يقولوا جاءنا تائبا. افتح قوس، بيتكلموا على مين؟ جاءنا تائبا ده بيتكلموا على مين؟ على مين؟ قاتل 100 نفس. صح؟ وانت ما قتلتش 100 نفس، وممكن تقف الصف وقدامه ويقولوا جاءتنا تائبا موضوع خلصان. فهم يقولوا ازاي؟ طب واللي عمله ده كله؟ وتلاقي سبحان ايه ملائكة الرحمة بقى سبحان من خلقه يقولوا الموضوع خلصان ده كده. فينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مين إيه؟ إن في حد يدخل يحسم بينهم، فأرسل الله إليهم من يحسم بينهم. فقالوا الموضوع بسيط، نيس. على فكرة الراجل ده كان ممكن يقول لهم إيه؟ الرب سبحانه وتعالى بيقول يبقى في كفة اليمين ويعدي، صح؟ لا، لازم في حاجة عشان إحنا نتدرب عليها بقى، عشان نيجي إحنا في الوقت ده ونمسك فيها. إيه هي بقى؟ قال لك قيسوا المسافة بين مين؟ بين البيئة الفاسدة ومكانه، وبين البيئة الصالحة ومكانه، فأيهما أقرب يعدي. خلي بالكوا بقى، الراجل ده عمليا كان أقرب لأرض إيه؟ أرض الفساد. جسديا كان أقرب إلى أرض الفساد. قلبيا في عمق دار الصلاح. عشان كده إيه؟ ربنا غير له جغرافية الأرض، الأرض دي كده تتغير. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن اقتربي. طب تقترب قد إيه بقى؟ كان ممكن كيلو، صح؟ ممكن عن 10 متر. لا يا جماعة، يقيسوا وملايكة بقى أنت عارف بتقيس، مفيش حتة هنا تزيد وهنا حتة تزيد، يطلع الفرق قد إيه؟ تلت خطوة رجل. وانت ماشي دلوقتي بعد الدرس انت بتمشي كده تقريبا خطوتك 3 أشبار، تلت خطوة استحق بيها جنة عرضها السماوات والأرض وكفن من أكفان الجنة، ويتشيع في السماء ومع كل سماء ملائكة تشيعه، والله سبحانه وتعالى يقول أن صدق عبدي، الله الله، وأفرش له في الجنة ويطلع على مكانه في الجنة. إيه ده طلع على مكانه، كل القاعدين في سن البلوغ فيما فوق ليهم مكانين بتاعهم، مكان في الجنة ومكان في النار. المكان خلص، اللي باقي الاستلام، اللي باقي الاستلام، كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار. يستلم امتى؟ اللي بيننا وبين الاستلام الموت، والموت ده امتى؟ بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اول ما تدخل قبرك هذا مكانك لو كنت عصيت الله. يعني ايه ده؟ كان مكتوب باسمك، ده بتاع محمد. انظر الى ما ابدلك الله، ده بقى مكانك. فكل واحد من القاعدين ليه مكانين، وهو بتوفيق الله اللي هيحدد. وشوف كل القصص اللي انتوا قاعدين تسمعوها دي بتقول لك انك ممكن تحدد بشبر، بلحظة صدق. الراجل ده بقى خد الشبر، الشبر ده ممكن يكون قاعدة جلسة شروق، الشبر ده ممكن يكون حجاب، الشبر ده ممكن يكون قرار من دلوقتي انك ترجع بار بأبيك وأمك، الشبر ده انك تصلح علاقتك بالقرآن، الشبر ده انك تسيب علاقة محرمة، الشبر ده اوعى تستقل شبر. الراجل ده بقى يا جماعة لو كان تأخر وراح قايل ايه؟ والله جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، انت فرجت عني، والله انا كنت امبارح مهموم ومغموم وبتاع، والله ما غسلت ايدي من الاكل، قلت لو كده بقى اشوف بس القصة تنتهي يعني. بكرة ان شاء الله او يوم الجمعة كده في الروقان والدنيا هادية كده وبتاع اتحرك علي اروح للشباب دول، كان اللي هيحصل؟ كان هيروح فين؟ كان هيروح للناحية التانية، سود الوجوه. فهو عطول بكرة، انت النهاردة ربنا اسمعك الكلام ده واجلسك في هذا المكان عشان في الاخر خلاص تاخد قرار. واول قرار تاخده انك تقعد للشروق 10 دقائق، خلاص ده القرار. يعني مش عاوز اقفل الباب الجامع، فعاوزك تعمله باختيارك اهو. فقرر وحطه قدامك، يمكن ده الشبر، يمكن ده اللي يتقل صحيفتك، يمكن ده اللي يوزن بكرة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نخرج برمضان دي بكرة تعرف ان شاء الله ايه القرارات اللي تتخرج بيها عشان تنفعك على طول الخط، لان رمضان مش غاية، رمضان محطة، احنا داخلين نشحن نظبط التروس عشان ناخد العربية ونتحرك. نعمل ايه بقى؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. الجوائز بكرة هتكون مش اسئلة، امال هتكون عبارة عن ايه؟ هختار اكتر 10 قاعدين منتبهين ما بيتكلموش ولا بيأذوا اللي جنبهم، هختارهم كده عشوائي وياخدوا الجوائز. اتفقنا؟ اتفقنا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وكنا قد تكلمنا عن شخصيات قل أن تجد لها أي نظير في أي أمة سوى أمة الإسلام. إنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نحن ضيوف في هذه الليلة المباركة على رجل أحبه جدا ويحبه كل أهل السنة، لأنه من أكابر أئمة أهل السنة. نسبه هو الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس، حملت به أمه بمرو، فولدته في شهر ربيع الأول في سنة 64 و100 ببغداد. تولد سنة 164 ببغداد، وعاش

قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كان أبوه من أجناد مرو، أبوه كان عسكري في الجيش، كان أبوه من أجناد مرو، رحل بأمه وبه وهو في بطنها من مرو إلى بغداد، ثم توفي الوالد وأحمد ابن 3 سنين. نشأ الإمام أحمد يتيما، مات أبوه وهو في السنة 3 من عمره رحمه الله ورضي عنه، لكنه كان من ورائه أم دفعته لحفظ القرآن، دفعته للعلم والعمل. والعرب قالوا قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. الشافعي أيضا نشأ يتيما، البخاري أيضا نشأ يتيما، سفيان الثوري الإمام أيضا نشأ يتيما، الزبير بن العوام أيضا نشأ يتيما، لكن كان من ورائهم أمهات. صنعنا للمسلمين من أبنائهم من أبنائهن رجال، نعم صنعنا لنا من أولادهن رجال. وصفه أحمد بن حنبل شكله إيه؟ كان رجلا طوالا، أسمر حسن الوجه، لحيته بيضاء عدا شعيرات سوداء، وكان يخضبها، والتخضيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن وهو صغير، ثم انطلق يحفظ الحديث وعمره 15 سنة، فحفظ الكثير. تدرون كم حديث حفظه أحمد بن حنبل؟ اسمعوا العجب، حفظ أحمد بن حنبل 1000 حديث، 1000000 حديث. حفظ رحمه الله 1000000 حديث. روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت أبا زرعة الرازي رحمه الله يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000000 حديث، يعني بالمكرر، ويعني بالأثر، ويعني بفتوى التابعي، ويعني بما فسر به القرآن. وإلا فالمتون المرفوعة إلى النبي أقل من معشار ذلك بكثير. لا تعجب تقول لي 1000000 حديث، يا راجل ده احنا لو جبنا كتب الصحاح لن نجد للنبي 100000 حديث أو 500000 حديث. هو حفظ 1000000 حديث، أيوة بالمكرر، حديث له أكثر من رواية، جاء من أكثر من طريق، يحفظ لو 20 طريق، هو حديث واحد بس، هذا رواه فلان عن فلان، وهذا رواه فلان عن فلان، بالمكرر وبالأثر وبفتوى التابعي وبأقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن رحمه الله. تعلم من 280 شيخ، تعلم من 280 شيخا، وتعلم منه ألوف، وحج رحمه الله 5 مرات، منها 3 مرات راجلا لضيق النفقة. شوف لما يخرج من بغداد لحد مكة ماشي، ليه؟ ما عندوش فلوس ونفسه يحج. وربنا قال لنبيه في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم، مذهبه يعد من أفضل المذاهب. لماذا؟ لأنه آخر المذاهب، فجمع علم الشافعي، وجمع علم مالك، وجمع علم أبي حنيفة، وهو من الفقهاء المحدثين. رحلته في طلب العلم، اسمعوا.

0: أحمد بن حنبل بقى الإمام إزاي؟ سافر رحمه الله إلى الحجاز وإلى مكة وإلى المدينة وإلى الشام وإلى المغرب وإلى الجزائر وإلى أرض فارس وإلى الثغور وإلى السواحل وإلى اليمن. الله أكبر، سافر إلى كل هذه البلاد في وقت كان السفر فيه العناء والمكابدة، قطعة من العذاب بحق. شوف لما يخرج من بغداد على حمار أو على بغلة أو جمل إلى المغرب عشان يحفظ مثلا 20 حديث من أحاديث النبي، سافر إلى مكة والمدينة وإلى الشام وإلى الجزائر وإلى المغرب وإلى أرض فارس وإلى الثغور وإلى السواحل وإلى اليمن. سأله بعضهم: يا إمام، متى تستريح؟ أنت تريح نفسك شوية. قال: عندما أضع قدمي في الجنة. وأشفقت عليه أمه يوما أو ليلة من طول السهر فقالت: يا أحمد، متى تستريح؟ قال: مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. العالم الرباني يطلب العلم من المهدي وإلى اللحد. قال أحدهم لعبد الله بن المبارك: إلى متى وأنت تجمع العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني ربي بها لم أكتبها بعد إلى أن أموت. اسمع هذه العجيبة. سافر مع يحيى بن معين إلى الحج فلقي الإمام، إمام اليمن، عبد الرزاق. فقال يحيى بن معين لعبد الرزاق الإمام: هذا أحمد بن حنبل. فسلم عليه عبد الرزاق وقال: ما بلغني عنه إلا كل جميل، فحياه الله وثبته. فقال يحيى لأحمد: هذا عبد الرزاق، قد قرب الله خطانا إليه، وفر علينا النفقة، وأراحنا من مسيرة شهر من العراق إلى اليمن، فهلم لنسمع منه. قال: لا، إني نويت ببغداد أن أسمع منه حديث النبي بصنعاء، ولست بالذي يغير نيته. قال يحيى بن معين: فخرجنا بعد إلى صنعاء فنفذت نفقته واحتاج، فعرض عليه عبد الرزاق دراهم. الشيخ قال له: يا ابن خد القرشين دول مشي نفسك بيهم. فأبى. قال: خذها على وجه القرض سلفة. فأبى. وعرضنا عليه من نفقاتنا فلم يقبل، ثم أكرى نفسه لبعض الحمالين. أحمد بن حنبل شغال شيال، أحمد بن حنبل العفيف الذي لا يرضى أن يحيا عالى على الناس بيأكلها بعرق جبينه، شغال شيال. انت فاكر ان السلف الصالح دونوا العلوم وهم على شواطئ الأنهار تحت ظلال الأشجار يأكلون الثمار؟ لا والله، إنما دونوها باللحم والدم رضي الله عنهم. تزوج أحمد بن حنبل وعمره 40 سنة، انشغل بطلب العلم وببث العلم عن الزواج، ثم تزوج بعده ورزق بالولد. وكان يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الواحد يأكل في اليوم والليلة مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. هذا من كلامه النفيس رحمه الله. زهده كان من أزهد الناس في زمانه. خرج رحمه الله من بغداد إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق، فانقطعت به النفقة، فأكرى نفسه لبعض الحمالين إلى أن وصل صنعاء، وكان ربما احتاج فنسخ بالأجرة، ورهن نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن، وكان يرضى باليسير من الطعام ويقول: طعام دون طعام ولباس دون لباس، وما هي إلا أيام قلائل ونحن راحلون. رحمه الله تعالى. عند الفتنة لما وضعوه في السجن قال أمير الجند للسجان: انظر إلى طعامه الذي يأكله. قال: يأكل في اليوم رغيف خبز أو رغيفين وخيارة. قال: هذا لا يجيبنا إلى ما نريد. إن كان زاهد كده مش بتاع بطنه يقضي يوم بحاله على رغيف عيش بس حاف، ولو العملية الأشياء بقت معدن يأكل مع خيارة بس، يبقى راجل زاهد. إذن لن يجيبنا إلى ما نريد. أبو بكر المروازي بيحكي حاجة عجيبة قوي، يقول: أعطاني أحمد بن حنبل خفا قديما له اشتراه منذ 17 سنة، ويوم اشتراه اشتراه وهو لبيس. أحمد بن حنبل اشترى نعل من محل أرفص من 17 سنة واشترى مستعمل. أبو بكر المروازي قال: أعطاني هذا النعل حتى أرمه له عند الإسكافي. الإسكافي زهق من نعل أحمد بن حنبل، كل جمعة يرمه، كل جمعة يديله جلدة يديله وردة، زهق. فقال للمروازي: خد الجزمة الجديدة دي هدية مني للإمام. صعب على الإسكافي. فوضعها أحمد أمامه ليلة كاملة، فلما أصبح قال: يا مروازي خذ النعل الجديد وأتني بخف القديم. قال: ولما يا إمام؟ قال: شغلني الليلة الماضية، خذه فلن ألبسه، كم ترى سنبقى في الدنيا؟ إن الذي مضى أكثر من الذي يبقى. رجل زاهد جدا. سئل مرة عن رجل يأكل في كل يوم مرة، قال: هذا زاهد، بيأكل في اليوم والليلة طقة واحدة، ده زاهد. قالوا: وماذا تقول في رجل يأكل مرتين؟ قال: هذا قانع. قالوا: وماذا تقول في رجل يأكل في اليوم والليلة 3 مرات؟ قال: 3 مرات. ابنوا له معلفا. ده عايز معلف. ابنوا له معلفا. قال صالح بن أحمد: كان كثيرا ما يأتدم بالخل، وربما رأيناه يضع كسر الخبز في القصعة ويضع عليها الماء الساخن حتى تلين، ثم يأكلها بالملح. أدي معظم أكل أحمد بن حنبل، شريفين عيش قدام ناشفين مقددين، شوية ماء سخنة وشوية ملح، فتة أرديحي. وربما أحيانا يشتري شيئا من الفاكهة، ربما يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز أو عنبا أو طمرا. يوم ما الأشياء تبقى معدن يجيب بطيخة ويأكلها بالعيش، أو يجيب كده 0.5 كيلو طمر يأكله بالعيش، أو يجيب كده 1 كيلو عنب ويأكله بالعيش. ده يوم ما العملية تبقى الأشياء معدن. وكنا ربما، ابنه بيقول، وكنا ربما اشترينا الشيء فنستره عن حتى لا يرانا فيوبخنا على ذلك. ده إمام في الزهد فعلا، إمام. موافقة عمله لعلمه. بات عنده واحد من طلبة العلم، فوضع أحمد له الماء ليلا بجوار سريره، ثم جاء قبيل الأذان للفجر يوقظ طالب العلم، فوجد الماء على حاله وجد الماء على حاله فأيقظه وقال: لما جئت إلي يا فلان؟ قال: جئت إليك يا إمام أطلب الحديث. قال: وكيف تطلبه وأنت لست تتهجد لله بالليل؟ اذهب من حيث أتيت. علم إيه اللي أنت عايزه وأنت لا تتهجد لله؟ فين العمل يا ابني؟ هو كتب بنحفظها وخلاص؟ وكيف تطلب الحديث وأنت لست تتهجد لله بالليل؟ اذهب من حيث أتيت. قال إسحاق بن هانئ: بكرت يوما إلى أحمد بن حنبل لأعارض معه كتاب الزهد، أناقشه في كتاب الزهد، ففرشت له حصيرة ووضعت له مخدة يجلس عليها، فلما جاء قال: ما هذا يا إسحاق؟ قلت: حصير. ووسادة تقعد عليها، قال ارفعها، فإن الزهد لا يحسن إلا بالزهد. فرفع المخدة ورفع الحصير وجلس على التراب. كان من أزهد الناس رحمه الله تعالى، وكان ورعا. واحد قال له مرة: جزاك الله يا إمام عن الإسلام خيرا، فغضب وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. كانش يحب الناس اللي بتنفخ المشايخ، العالم الرباني العلامة العبقري الحكيم ما يحبش كلام ده خالص. قولوا جزاك الله عن الإسلام خيرا، قالوا يا سلام، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. يا سلام على ورعك يا إمام. المروزي يقول: قال أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وعملت به. مش ممكن. كل حديث أحمد بن حنبل رواه في كتبه عن النبي عمل به. قال: حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيب الحجام دينارا، فأعطيت الحجام دينارا. الدينار ده ما كان من ذهب، يجي 5 جرام ذهب. طب هو مسكين خالص، مش النبي ادى الحجام دينار، قعد له بقى كم شهر يحوز دينار، او كم جمعة يحوز دينار، وقال الحجام اعمل لي حجامة، واعطاه دينار كما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجام دينار اخلاصه. روى ابو نعيم بسنده عن العباس بن محمد الدوري قال: حدثني علي بن ابي مرارة قال: كانت امي مقعدة، بيقول لي أمي مشلولة، فذهبت إلى أحمد بن حنبل وقلت له: ادع لأمي أن يعافيها الله فإنك مجاب الدعوة. فغضب أحمد وقال: ماذا تقول؟ أنا أحوج إلى دعاء أمك من حاجتها هي إلى دعائي أنا. قال: فوليت منصرفا، فخرجت من وراء امرأة عجوز من دار أحمد وقال: أنت الذي كلمت الإمام أن يدعو لأمك؟ قلت: نعم. قالت: والله لقد تركته وهو يدعو لها. قال: فلما عدت إلى بيتنا وطرقت الباب، إذ بأمي واقفة على رجليها وهي التي تفتح لي وتقول: لقد عافاني الله عز وجل. مخلص. وفي الحديث: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. من ورعه إن الشافعي أراد أن يكلم الأمير حتى يولي أحمد قاضيا على اليمن، يبقى قاضي اليمن يعني هيتنغنغ. فغضب أحمد جدا وقال للشافعي: لقد تعلمت العلم ليزهدني في الدنيا، والله لولا أني أحتاج إلى علمك لما كلمتك أبدا. مش بتاع مناصب، لا عينه على وزارة ولا على عمودية ولا على كرسي في المجلس ولا حتى كرسي في الكلوب، ده راجل بتاع ربنا. دعا على الخليفة المأمون فأماته الله. نعم، السجان اللي مسك أحمد بن حنبل في الفتنة وراح يعرضه على الخليفة، قال: يعز علي يا أبا عبد الله أني سمعت المأمون يقسم بكرامته من رسول الله أنك إن لم تقول أن القرآن مخلوق ضرب عنقك بالسيف. فرفع يديه للسماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، لقد غر حلمك هذا الفاجر، اللهم اكفنا مؤونته. فما وصل أحمد إلى قصر الملك إلا والنساء يصرخن: مات المأمون مات المأمون. من ورعه أنه أبى أن يأخذ أي شيء من عطايا الخليفة المتوكل. عمل له مرتب كل شهر 4000 درهم، فأبى أن يأخذ منها درهم، وأخذ منها عمه، وأخذ منها ولده، فكان يقول لعمه: يا عم، كم بقي من أعمارنا؟ إن أولادنا يريدون أن يأكلوا الدنيا بنا. يا عم، أيام قلائل ونحن راحلون، صبر جميل وثواب طويل، وإنما هذه فتنة. قال أحمد ابن محمد التستري: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام لم يذق ذواقا، فاقترض دقيقا من جار من جيرانه وقال لزوجته: اخبزي. فجاء الخبز بسرعة، ربع ساعة، نصف ساعة، لا العيش جاي سخن كده وريحته مفحفحة. قال: ما هذه السرعة؟ قالت: خبزناه في تنور ولدك فلان، وكان ولده قد أخذ من جائزة المتوكل، خبزناه في فرن ولدك صالح. قال: ارفعوه. وأمرهم أن يبنوا سدا في البيت بين غرفته وبين غرفة ولده صالح، لأنه أخذ من جائزة الخليفة المتوكل. ما هذا الورع؟ قعد 16 يوم في قصر الخليفة المتوكل، كل يوم يمد له مائدة عليها ما لا يتصور من أشهى وألذ الطعام والشراب والفاكهة، فما كان يأكل، بل يكتفي بكف سويق، شوية شعير كده يسفهم في اليوم، حتى غارت عيناه وذبل واصفر وجهه وكاد أن يموت. قال الخليفة: اتركوه، أعيدوه إلى بيته. هذا من ورعه. المحنة فتنة خلق القرآن. الخليفة المأمون نشأ في أحضان المعتزلة، وزرعوا في قلبه حب الفلسفة، ونشطت في زمانه حركة الترجمة جدا، حتى أنه كان إذا جاءه أحد بكتاب مترجم أعطاه بوزنه ذهبا. كان بيحب العلم، فقال: ترجموا كل كتب الغرب، أي كتاب يقع من كتب الرومان ترجموه. وكان يعطي المترجم بوزن الكتاب ذهب، فترجم الناس الصالح والطالح والطيب والخبيث. وكان مما رماه بعض المعتزلة في قلبه أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، والقرآن كلام الله، والله من صفاته أنه يتكلم جل جلاله. قال رب العالمين في قرآنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم. وفي السنة: أعوذ بكلمات الله التامة. القرآن كلام ربنا وليس بمخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولو قلنا أن القرآن مخلوق فكل مخلوق ناقص، والناقص يحتاج أن نضيف عليه وأن نحذف منه. القرآن كلام الله، والله يتكلم، والله كلم بالقرآن جبريل وعلمه لجبريل، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، علمه شديد القوة، شديد القوة في الآية يعني جبريل، وأخذه الصحابة عن النبي، وصل إلينا في سلاسل متواصلة إلى النبي إلى جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. المأمون حواليه بقى شوية كده ألاضيش على رأسهم أحمد بن أبي دؤاد أو داود كبير الألاضيش. قال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، الناس في فتنة، الدين يا أمير المؤمنين، أنقذ الإسلام. في إيه؟ القرآن مخلوق، هؤلاء الأئمة يعلمون الناس أن القرآن كلام الله، وهذا لا يليق. اختبر العلماء، فبعث إلى العلماء يأتون بهم من سائر الأقطار والأمصار، ويسأل العالم سؤالا واحد: ماذا تقول في القرآن؟ هل هو مخلوق أم كلام الله؟ فإن قال كلام الله قتله أو سجنه، وإن قال مخلوق قربه ورفع من قدره. وقعت الأمة في محنة وبلاء كبير كبير. ثم جاء الدور على أحمد بن حنبل، جاءوا به في الحديد مع محمد بن نوح، أئمة الإسلام. أحمد بن حنبل سنه دلوقتي بيقترب من 70 سنة، لحيته بيضاء كأسلاك الفضة تتلألأ تحت إشعة تحت نور الشمس، فوق 70 سنة مكلبشينه ومجرجرينه في السلاسل مع محمد بن نوح، يرسلان في الحديد إلى الخليفة المأمون. أبو جعفر الأنباري هذا الإمام عبر الفرات والتقى بأحمد وهو في السلاسل في الطريق، فلما رآه أحمد قال: يا أبا جعفر، تعبت وشققنا عليك وتعنيت. قال: ليس هذا بعناء يا إمام يا أحمد، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإن أجبتهم إلى ما يريدون أجاب الناس، فحملت أوزارهم يوم القيامة، وإن ثبت وصبرت على الحق الذي أنت عليه ثبت الناس، واعلم أنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وأنت إن لم تقتل تموت. هتضل الأمة تطلع فتاوي ذوات بلاوي، تحل الحرام وتحرم الحلال كما يفعل البعض في زماننا؟ اوعى، أنت رأس الناس والناس ينظرون إليك، فإن ثبت ثبت الناس على دينهم، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وأنت إن لم تقتل تموت. يعني على طريقة قولهم: تعددت الأسباب والموت واحد، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فجعل أحمد يسمع ويبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد بن نوح اللي متكلبش معاه في كلبش واحد مات في الطريق، مات وهو يموت. قال: يا أحمد، أوصيك، أنت لست مثلي، أنت لست مثلي، وقد مد الناس أعناقهم إليك، فاصبر واثبت واتق الله. في الطريق العسكري اللي مكلبشه بيجره قال: يعز علي يا أبا عبد الله، يعز علي يا إمام، أني سمعت الخليفة المأمون يقسم بقرابته من رسول الله أنك إن لم تجب وتقول إن القرآن مخلوق ضرب عنقك. فرفع يديه للسماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي، لقد غر حلمك هذا الفاجر، اللهم اكفنا مؤونته. فما إن وصل إلى قصر الخلافة حتى ضج النساء في القصر بالصراخ: مات الخليفة المأمون، مات الخليفة المأمون. سجنوه 30 شهر، أحمد بن حنبل اتحبس 30 شهر، 2.5 سنين يعني. وأبو حنيفة اتسجن ومات في السجن، والشافعي جابوه في الحديد من اليمن إلى بغداد، وابن تيمية مات في السجن، وابن القيم وضعوه على حمار بالمقلوب وسجنوه في السجن، وما من أحد من هؤلاء إلا وابتلي. وشيخ الإسلام يقول: لا تنال الإمام في الدين إلا بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واحد تعبان اليومين دول قال لك الجماعة السلفيين دول مشايخهم رد سجون، يقول لك ابن تيمية ده رد سجون. طب يا غافل، ده أئمة المذاهب الأربعة دخلوا السجن، ده معظم أئمة الإسلام سجنوا لأنهم كانوا رجال ما أعطوا الدنية في دينهم، فأين أنت منهم؟ دعا على المأمون فأخذه الله، ثم ولي الخليفة المعتصم بعد المأمون، والمعتصم له صوالات وجهاد وجولات وله حسنات، بس فتنة محنة، وأسأل الله أن يغفر له وللمأمون. في شهر رمضان خليفة المأمون الخليفة المعتصم قال: أدخلوا علي أحمد بن حنبل، أدخلوه علي. فأدخلوه عليه في الحديد، راجل عنده 71-72 سنة، دقنه كلها بيضة زي الشمع زي اللبن. فنظر إليه المعتصم وقال: تكلم يا أبا عبد الله ولا تخف. قال أحمد: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي خشية إلا لله عز وجل. قال: عظيم، ماذا تقول في القرآن؟ قال: كلام الله وليس بمخلوق. إن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فضج هتافة التهريج، مساحين الجوخ اللي قاعدين جنب الرئيس ضجوا بالصراخ وبالعويل: احبسوه، اقتلوه، الزنديق المبتدع. فما ترك واحدا منهم حتى ورد عليه بحجة وأفحمه. ده يطلع يقول له شبهة يرد عليه يقطع لسانه، ده يقول له شبهة يرد عليه يفحمه يلجمه. فلما وجدوا أنهم أمام سبع في العلم، أمام سبع، صرخوا بقى: احبسوا، اسجنوه، اقتلوه. فنظر المعتصم إليه وقال: يا أحمد، أأنت وحدك على الحق وكل هؤلاء على الباطل؟ وقعت حواليه حبة ناس بعمم من الجماعة مساحين جزم الخليفة من المنافقين، قالوا: سعادتك لوحدك على الحق وكل هؤلاء على الباطل؟ قال: يا إمام، يا أمير، إن الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة. العبرة مش بالكثرة. سيدنا علي بيقول: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ربنا يقول في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يا أمير المؤمنين، أعطني حجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله وأنا أقول مثلهم أن القرآن مخلوق. قال: خذوه إلى السجن. فأخذوه إلى السجن. في السجن بقى سمع العجب، أدخلوا عليه واحد حرامي. إيه؟ واحد حرامي، المعلم مشرط، دخل السجن في زنزانة أحمد بن حنبل. فبص كده الحرامي مشرط ده، طبعا مش اسمه مشرط أنا بمزح، بص كده وقال له: أنت الإمام؟ هو سعادتك الإمام أحمد بن حنبل؟ قال له: أنا. قال: اثبت يا إمام، اثبت. أنا منذ كذا وكذا وأنا أسرق، وكلما قبض علي جلدت ورجعت للسرقة، أجلد وأرجع للسرقة، أفأصبر أنا على الحرام والباطل وأنت لا تصبر على الحق؟ اثبت. نصيحة من حرامي. شوية ودخلت بعض العمائم إلى زنزانة أحمد: يا إمام، إن الخليفة يتوعد سيذبحك. نحن نعرف أن القرآن كلام الله، لكن قل أنه مخلوق، أنت معذور، أنت مكره. فضرب كفا بأخته وقال انظروا، انظروا من نافذة السجن. فنظروا قال ماذا ترون؟ قالوا نرى الطلاب ومع وفي أيديهم الأوراق والأقلام. قال هؤلاء ينتظرون كلمة مني، أتريدون أن أكذب على الله فأدخل بهم إلى النار؟ وضرب كفا بأختها. من علماء يدلون على الباطل، ومن نص يدل على الحق. أحمد بن حنبل في السجن صايم كل يوم صيام، بيتجلد كل يوم وصايم. اليوم العصيب بقى، بعث المعتصم إليه فوقف بين يديه، قال يا أبا عبد الله قل بخلق القرآن أحل قيدك بيدي، إني لأشفق عليك والله كما أشفق على ولدي. انت راجل كبير ما تبهدلش نفسك، والله انت صعبان علي يا مولانا، إني أشفق عليك كما أشفق على ولدي، أجبني وأجعلك من خاصتي وممن يطؤون بساطي. فقال بعض المنافقين أطع الأمير، أطع الأمير، اسمع أطع. قال أعطوني شيئا من القرآن أو من السنة أقول به. قال المعتصم لا فائدة، هذا ضال مضل كافر، اقتله اقتله. حتى قام رئيسهم ابن أبي داود وقال للمعتصم اقتله يا إمام ودمه في عنقي. يا سلام، اقتله يا ريس ودمه في عنقي. قال المعتصم لعنك الله، لقد ظننت أنك ستجيبني، خذوه. قال ماذا ستقول لربك يا معتصم إذا قتلتني وجدك النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فكأنما المعتصم خاف ورجع وسكت، ثم قال اجلدوا. فجاءوا بجلاد ضخم وربطوا الإمام، ونزل الجلاد بالصوت على ظهره بكل قوة، فتكون في ظهره أخدود من الدم الأزرق. فضرب الصوت الثاني فانفجر الأخدود وسال الدم على ظهره، والمعتصم يقف ويتفرج ويقول للجلاد اشدد اضرب، قطع الله يدك، اشدد عليه. العنف ده على راجل عنده حاجة وسبعين سنة. في رواية لا تصح لكن موجودة في كتب العلم، انه لما ضربوه تقطع سرواله فبكى خشية أن تنكشف عورته، فخرجت يد من خلف الخشبة وعقدت له سرواله. قالها بعض العلماء لكنها لا تصح. وبعده هو صابر في السجن، الجلد يوميا وصابر، وكان يقول إني لا أخاف من القتل وإنما أخاف من فتنة الصوت. مات المعتصم وجاء بعده الخليفة الواثق. خليفة الواثق بقى جاله واحد راجل كبير في السن، شيخ كبير كده، والعصابة واقفة بقى، فقالوا له قل بخلق القرآن. قال يا أمير المؤمنين تأذن لي أن أسألهم سؤالا؟ قالوا تفضل اسألهم. قال لهم لابن أبي داود والعصابة اللي معاه، القرآن مخلوق، هذا الكلام كان يعرفه النبي أم لا؟ فوضعهم بين مرين، إذا قالوا أيوة كان عارفه طب ليه ما تكلمش فيه؟ قالوا كان يعلمه، وإذا قالوا كان يجهله يبقى النبي جهل حاجة في الدين. يا أخوانا يعني بتقول القرآن مخلوق، القضية دي النبي كان عارفها ولا لا؟ قالوا كان يعلمها. قال فهل تكلم فيها أم سكت؟ لو قالوا تكلم مفيش دليل، قالوا بل سكت. قال والصديق كان يعلمها أم لا؟ قال يعلمها. تكلم أم سكت؟ سكت. وعمر سكت، وعثمان سكت، وعلي سكت، وسكت سكت سكت. قال يا سبحان الله، أفلا يسعكم السكوت كما سكت رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ فضج الخليفة المتوكل، ضج الخليفة المتوكل، لكن في عهد المتوكل نعم، ضج الخليفة المتوكل بالضحك وقال ألا يسعكم السكوت كما سكت رسول الله ثم أمر برفع هذه المحنة، وأمر بالإفراج عن أحمد بن حنبل، واستضافه في القصر 16 يوم عايز يكرمه. فلما خرج جاءه الجلاد يبكي: سامحني يا إمام. قال: لقد عفوت عنك يا بني وأنت تجلدني. وكان يستغفر للمأمون والمعتصم والواثق اللي سجنه والمتوكل، وكان يقول: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. لكن العلماء اللي عملوا بالفتنة يعني حاولوا استرضاءه كثيرا فكان يصدهم، إلى أن قال: سامحكم الله وعفى عنكم قبيل أن يموت. ابن أبي داود بقى مات بالفالج، رئيس العصابة قالوا شلل نصفي، نصف جسده لو وقعت عليه ذبابة كأنما تنهش فيه السباع، والنصف الآخر لو أكلت فيه الأسود لا يشعر به. سجنه الله في جسده استجابة لدعوة أحمد. ثم نزل الموت بأحمد بن حنبل امتى بقى؟ في يوم الجمعة. والنبي علمنا أن من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر. وفي ربيع الأول عن عمر وصل إلى 77، على 77 سنة، وثبت الله به الدين، وثبت الله به الأمة، ونشر الله به السنة، وقمع الله به البدعة، وصلى عليه 1700,000، صلى عليه 1,700,000، ده تقريبا العراق كلها، هكذا العراق كلها في زمنه قد ايه. وصلى عليه المسلمون في الحرمين وفي سائر الأقطار والأمصار عندما علموا بموته، ودفن في بغداد رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله. والله أنا مقصر جدا في الكلام عن أحمد بن حنبل، لكن سامحوني الوقت ضيق. على أي حال، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام

الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس. فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم: لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء، جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام، وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته. فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان، فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره. وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا، فمن استجاب له فمرحبا به، ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه. ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم، وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف. لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام، ولم يبقى واحد على دين آخر غير دين الإسلام، ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد. حينما شرع الله القتال قال بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة: لما كتبت علينا القتال؟ إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التريث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحتا، لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا، فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم، ولكنه بيّن لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله أو أشد خشية؟ نعم، لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه إيلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه، ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال. إذن كخشية الله أو أشد خشية. وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل،

ولكن عدم القتال مظنة التراخي في الأجل. يبقى إذن ده موت مقرب أمامك وموت مرجأ عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال، أنتم الذين طلبتموه. إذن كان طلبكم إنما لقصد الحمية، والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية، فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا، بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه، فالعصبية والحمية وإلى آخره تنتهي، وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فتك به، مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا وعصبية، وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لنموت حتف أنفنا، ولو كان الأجل قريبا، يعني نحن لا نريد أن نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لأن دي كان الصعب على نفوسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون. لكن إذا ماتوا حتف أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا، ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في أي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما شاء أن يعقد صفقة الإيمان مع المؤمنين به قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شراء وبيع، كلام على الأول. وأيضا قال في الصفقة الإيمانية هل أدلكم على تجارة لن تبور. إذن فملحظ النفعية الإنسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة الربح أو التي جدواها الفائد أكثر من سواه. فقلنا لو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للأفراد الدنيا مقدار عمرك أنت فيها لا مقدار أعمار الآخرين، ما لك وما للآخرين إن عاشوا بعدك آلاف القرون. إذن ما عمر الدنيا هي مقدار عمرك أنت فيها، تلك هي الدنيا، إن دامت لغيرك طويلا أو قرونا ما دخلك أنت. إذن فهذا الزمن محدود كما قلنا، ولكنك تبشر أو تأخذ من الصفقة زمنا غير محدود. هذه أول حكاية. وأيضا فإن البقاء في الدنيا بدون حتى قتل، هنفضل كده لحد ما نموت حتف أنوفنا، بقاء مظنون، مش متيقن أن أقعد لستين ولا لسبعين ولا ما. قد نقتدر، نقتدر يعني نفتقد في شبابنا وطفولتنا ونقعد وإحنا جنين، الله، إذن برضو مظنون. يبقى آخرة غير محدودة ودنيا محدودة، وهذه متيقنة اللي هي في الآخرة، ونحن في الدنيا أعمارنا مظنونة. وأيضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وإمكانياتك في تحقيق النعيم، ولكنه في الآخرة على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار إمكانيات الله في النعيم. تبقى الصفقة لو قارنتها بالآخرة تبقى إيه هي؟ تبقى متاع الدنيا على فرض أنه متاع مش آلام، حتى حنيقن أنها متاع، نقول له برضو قليل بالنسبة للآخرة. إذن بيجيب لنا علشان ينمي في

لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان. الله، اذا فانت اللي كسبان. اذا كل متاع الدنيا، كل متاع الدنيا قليل، والاخره خير لمين؟ لمن اتقى. وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون ايه فتيل. قلنا الفتيل هو ما يفتل من الاخزار كده، ساعه ما تدعك في ايدك كده ثم يطلع حاجه زي الفتله كده، او هو الفتله اللي في ايه، في بطن النواه، يعني لا تظلمون شيئا ايه تافها. طب معنى كلمه لا تظلمون دي تدلنا على ان في عداله، في ايه؟ تقول لك العداله هنا بمشروطها. يعني ايه بمشروطها العداله هنا بايه؟ لان الله قال اللي هيعمل سيئه يجازب واحده برضه، واللي هيعمل حسنه فصر دي، ولكن لا تظلمون فتيله. يبقى في عداله، العداله تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. ام قال لك لا، خذ العداله بايه؟ بفضلها. اللي قال لك ان انا حد الحسنه بعشر مين، فاحسب الحسنه عند الله في ميزان العداله بما اخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بان معنى دلوقتي السيئه بواحده والحسنه بايه بواحده، قل لا، ده هو قال الحسنه بعشر امثالها. فاذا لا تظلمون فتيله اي بضميمه الفضل الى العدل. بضميمه الفضل الى الايه. ولذلك احنا لما ندعي بنعلم اخواننا ونقول اللهم عاملنا بالايه، بالفضل لا بالعدل، لان العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالاحسان لا بالميزان، برضو عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بيقولوا في العلوم بقى، وبالجبر لا بالحساب. فعارفين الجبر، الجبر كده نجبرها نمشيها كده. اذا لا تظلمون فتيلا اي ايه، اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا اي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة كالاصول العدل، لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنة بعشر امثلها. يبقى بقى لا تظلمون فتيلا اي فيما فضل الله به بالايه، بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقولوا بقى العمل ومش العمل، لا، الفضل هو الايه، هو المفرح. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين. فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل، لو كانوا عندنا. اذا فهموا ان العندية عندهم حصن لهم من الموت، وان الذهاب الى القتال هو اللي جاه اللي بالموت. احنا قلنا كل حدث من الاحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الاحداث لا بد ان يوجد له ايه، زمان وايه ومكان. الاول الزمان في الموت مبهم، والمكان في الموت ايضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا او ايه او مكان. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا انه يريد ان يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه اوضح البيان. يبقى الابهام من عنده اوضح بيان. ازاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك ان الواحد يستقبله ازاي بقى؟ في اي لحظة، في اي. طب وانت عايز بيان اوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده اشاع زمنه في كل زمن، كذلك في مكان الموت. لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن أن له عصمة من الموت بذاته، لأنه لك أنا هتحصن، أنا هقعد في قلعة، أنا هتطرف بكذا، بالمباني منه. إذن فالمسيح

0: المسألة هنا أينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان، لأن قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحتاط منها زمانا، إنما ممكن يحتاط منها إيه؟ مثالا. فقال خذوا هذه القضية، وهو إن ما فيش عندي لا عنديتكم ولا عندية أشد منكم تمنع من الإيه؟ لأن العندية هتديني ظرف إيه؟ ظرف مكان. فقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، وبعد ذلك يريد أن يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله أن يميته. إحنا كنا زمان قلنا إن أعداء الإنسان في عافيته وفي حياته كثيرة، لكن إذا نظرت إليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني إيه؟ كلما عنف، كلما لطف عدوك ودق، كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما إيه؟ لأن اللي له ضخامة كده صحيح هو يهولك بشكل، إنما ممكن إنك أنت إيه؟ تدفع. لكن إمتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الإدراك يتسلل لك. أم إزاي؟ أم قال إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه إنسان ليبارك له في وضع الأساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ أنت إن أنت لم تحقق إلى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه تعالب وفيه حاجات كتير، فيجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الاول علشان ايه؟ الحيوانات المفترسه دي ما تدخلش عندك. يقوم يعمل، قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها تعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد، الاول كان عامل الحديد يا دوب يسد يرد ايه؟ الجسم الضخم، وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه؟ التعبان. الله. اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه؟ عنف. قام جه واحد ثالث قال له اوه انت ده هنا هنا ذباب ايه؟ ما تقدرش. قام قال نعمل سلك. الله. جه واحد ثاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموس ومش عارف ايه بتاع، قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله. اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه؟ كلما كان عنيفا. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنت بتقولوا لو كانوا عندنا، هل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت؟ ده العندي عندكم ما تمنعش ولو كان المراد أن يموت في بروج مشيدة. شوفوا بقى الأداء القرآني له أداء تاخده من الألفاظ وتاخده من الجمل، وأداء كده تاخده من الهبه والأسلوبه، يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدتني منين ما تقدرش يمكن تقولي، لأن ده خطاب الرب، كلام الرب. الرب بيخاطب أنت وأنا، نتخاطب بملكات لغوية وملكات عقلية وسمع، إنما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسك. ولذلك تيجي تلاقي عيل صغير كده فينبسط من أسلوب ولا من حاجة، تقول له طب أنت مبسوط من إيه؟ يقول لك أنا مبسوط وبس، مش عارف هو مبسوط بيه، لأن مين اللي بيتكلم؟ الله بيخاطب الملكات الإيه؟ الملكات النفسية. فالحق سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا أي أينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمة يدرككم دي دليل على أن الإنسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره، لأن كلمة يدرك دي معناها أنه إيه؟ أنه عمال بيلاحقها حتى إذا أدركها الغرق، مش كده؟ قال أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون، يعني حد بإيه؟ حد الله يدركه، كأن بمجرد ما جات الحياة يجي ايه؟ يجي. ولذلك بقى اهل المعرفة او اهل الشطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم ارسل اليك، ارسل بالفعل انطلق، بس ايه؟ عمرك بقدر سفره اليك بس، انما اطلق اطلق، مسألة انتهت، المسألة ايه؟ انتهت. أينما تكونوا يدرككم الموت، فكلمة يدرككم يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان وبيجري وراها عشان إيه؟ عشان يدركه. الله.
1: إذن صحيح لما يقولوا ده سهم أرسل يقول لك إيه والسهم أرسل، بس العمر بتاعه إيه؟ عمرك على قدر سفر السهم إيه؟ على قدر سفر السهم إليه. طيب يدرككم الموت، أدي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في إيه؟ طب ما هي البروج أولا؟ لما تيجي تشوف مادة كده تقوم تجد حروف أصلية، تاخد الحروف الأصلية دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتغل فيه، البي والراء والجيم دي الحروف الأصلية بتاعت المادة. لو نظرت إلى المادة اللغوية دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك إيه ده، هذه امرأة فيها برج، برج يعني عينيها واخدة نص إيه والشه، يعني واسعة لدرجة إنها تبقى إيه، تبقى واضحة كده، اسمها إيه؟ يبقى البرج اتساع وظهور. والأبراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى إيه؟ بتبقى مرتفعة كده. طب كنتم في، ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة يعني ايه؟ اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفخه، اما لك مشيدة يعني ملحوم باع لبنتها او حجارتها بالايه؟ بالجص، زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروج مشيدة من الشيد وهو الايه؟ من الجص، والشيد وهو الارتفاع، يبقى مرتفعة وايه؟ ومتماسكة. طيب طب ولو كنتم في بروج، احنا كنا زمان قلنا انك اذا رأيت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم احادا. ساعة يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا، اللي هم مين؟ الطلاب، كتبكم. معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني اذا ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كان كل واحد منكم في برج، هذه واحدة. او لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج ثاني وبرج ثالث وبرج رابع، يعني كم حاجة، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه محصن، يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة وبعدين تجيب دايرة ايه اوسع منها، تبقى النقطة في ايه عدة ايه، في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه، مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه، في برج، يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدنا ايه لما يكونوا جماعة؟ اي لا يمكن ان لو كان واحد يقولك ده الموت تسطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز الثاني. يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه، في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة، لان اي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة اللي عايشين في الظلمة دي ايه؟ الف وايه؟
2: الف الظلام،
1: الف الظلام والف الفوضى، ما استبنوش اي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا ببعض. يوم لما يجي الاسلام او الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقوم حقق متعتهم هيا، يسروا من مجيء النور ولا يزعلوا؟ لازم يزعل. ليه؟ لان النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك انا جايب الموت دي علشان اعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الاولى ان من يؤمن يستحضر الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ليلقى ربه. يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط تقول لك الحاجز بينه وبين الجزاء بتاع ربنا إيه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لأ؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع، ساعة ما يسمع الموت يعمل إيه؟ يبقى إذن كلمة دي بتدي رغب ورهب، بتدي رغب. فصاحب الايمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام، ده اكني متاعب الدنيا اللي انا شايفها دي مش هتدوم، ده انا عايز اروح ايه، ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لأن ما دام أنت إن كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن، إن كان مؤمن تقوم تفرح إن هو إيه عجل الله به إلى أن يرى، تقوم أنت بقى إن كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وكان مش مؤمن تقول ثم ارتحنا منه الله. إذن الموت معناه إيه؟ أنه راح، الذي آمن والذي عمل صالحا يستشرف إيه إليه، والتاني خاف منه تبقى حققت رغب وحققت إيه الواحد الذي يستقبله في عزيز. نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ إن كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وإن كان كويس انبسط لأنه رايح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ يبقى حمقى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده. الكلام ده أليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله، والقمة دي لها في ذهنه ايه تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني ايه اللي عايزين يعملوا انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما حدش يعمل إيه مضادة كده أقول لك لا دي من عند الله والسلام من عند محمد. أنت عملت ليه الحكاية الامتصال ده بينهم بين بعض؟ ده هم إيه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. أغناهم الله، وقلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يستريحش على المذنب كده بمجرد يقول له أستغفر الله، ده يقول له لا انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلع على ربنا من وراء محمد ابدا ابدا ابدا، مش ممكن. يبقى ان هتقولوا بقى الحسنه يعني عايزين يعني تعملوا شويه بلف، هو ما هتبلفهم ايه؟ قال بقولهم كانت حسنة تبقى من عندك يا رب، إنما سيئة تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكاية ده هو ايه؟ نعم. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه ايه؟ من عند. ايه الحكاية؟ قال لك إن راحوا حرب وغنمهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وإن انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعة السودة دي. أكن لمحمد تصرف إيه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيقول؟ أم قال لك إياك أن تقدح بمن يحاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويقول لك أنت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجة، وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مأيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوة القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. كان في معسكرين، معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، إنما معسكر فارس معادي لله، إنما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب الى قلب ايه؟ محمد. ممن ايه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبية محمد جايله منين؟ من الله. نعم. وان تصبهم حسنة، او ان اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ظروف كده او صدفة، وإن كنا سنفسرها بعد، إن مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا إيه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل، صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضه تعليها تعليل مادي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزهم، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه أسلحة، وأهل علم بالكتاب يعودوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه السيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والخزرج، فبارت إيه؟ الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الإيه الربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف. الله، تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تقولهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود إلا في أمر محمد، ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي بالله، مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن يبقى دي لها سبب انشغلتهم. وحين يشغل الإنسان عن الأسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعية، تبقى ايه؟ تبقى أمر طبيعي. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي جت لنا من يوم ما جه ايه محمد. يقول لهم طب تعالوا يا أخي افهموا بقى، إن كنتوا عايزين تفهموا، إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وعلاقه شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو الأسباب زي ما كنتم، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى لأن دي محمد بقى، يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بأنه يعمل فيكم في دي اللي أنتوا كنتوا بتستعزوا به يعمله في حاجتين اثنين، دي اسمه نقص بالإيجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، يشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا، طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب هتنقص. يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عند، يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل، اي ايه الحسنه والسيئه، ما هي الحسنه اولا وما هي السيئه، علشان نبقى نتكلم على الحسنه الظفر والغنيمه، والسيئه الهزيمه والقتل، ادي حاجه. الحسنه السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجذب، هات كل حاجة وإيه ومقابل. نقول له يجب أن تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله، بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي أو تسقطي مش هيرده، فخليني أكسب به الجنة. يبقى ده كلام عائل ولا لا؟ كلام عائل أوي، وبالزيادة علي العزاء في الأجر عليه. أنا ما كنتش حافظ منه طيلة حياته مثل الأجر الذي آخذ منه حين صبري على المصيبة عليه. ولذلك الرسول نبهنا قال إياك أن تظن أن الحسنة هي ما تستطيبه نفسك، والسيئة هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى إذن هذه القضية من عندك من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والإيه الحسنة والسيئة من عند مين؟ هو ربنا هيعمل سيئة؟ السيئة في نظركم
0: السيئة في نظركم والحسنة في نظركم. كل دي من عند مين؟ لكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي أن الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل ثم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بإيدك، يعني تلميذ أهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئة ولا مش سيئة؟ في عرفك أنت سيئة، لكن في عرف الحق عموما حسنة. لأن لو اللي زي ده ينجح السنة الجاية ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمسش؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط، يبقى معناه إحياء للحسنة في آلاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش أرضه أو لعب نهار الحرث أو البذر أو أهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟ إنما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لأنه يخوف كل واحد أنه يهمل سبب من الأسباب، تبقى أنت بتفسرها بأنها إيه؟ سيئة، لأن مسها لك. إنما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته أنت تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع سننا في كونه أن الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذ بالأسباب يحرم ربنا، دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس قد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ إن نظرت إليها تجدها من عند الله تقنينا. إيه؟ تقنينا. إذا لما أقول لك حسنة وسيئة وبعدين أقول لك كل من عند ربنا، أي لأنه حين قنن أن تصيب السيئة واحد أهمل الأسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعمل

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حين

ظاهرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما كانت المعارف المكتسبة في تطور مستمر، وجب على أمة الإسلام أن ينفر منها في كل جيل نفر من علماء المسلمين الذين يتزودون بالأدوات اللازمة للتعرض لتفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله، كالإلمام باللغة العربية ودلالات ألفاظها وأساليب التعبير بها وقواعدها النحوية والبلاغية وغير ذلك من علومها المختلفة. ويجب طبعا المعرفة بأصول الدين وبأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ والمأثور في التفسير وبجهود السابقين من كبار المفسرين وبالقدر اللازم من العلوم المتاحة عن الكون ومكوناته وغير ذلك مما يحتاجه كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه المهمة العظيمة، مع تفسير هذه الآيات الكونية والآيات القرآنية، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: الكون هي عبارة كبيرة جدا ودلالتها كبيرة أيضا، نريد أن نتعرف أكثر فأكثر على هذه الكلمة ومدلولاتها.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، بادئ ذي بدء: الكون ما سوى الله. في القرآن الكريم يقابله السماوات والأرض، في المصطلح الحديث الكون، والكون ما سوى الله. وقد تحدثت في لقاء سابق عن أن الله واجب الوجود، بينما ما سواه وهو الكون ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، ممكن إذا كان أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. على كل، في صحيح ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. والإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو. والله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض بالحق يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحق هو القرار والثبات والسمو والعلو، ونقيضه الباطل وهو الزوال والزهوق والتردي والعبث. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأين هي آيات الله في الآفاق؟ الآن دخلنا إلى الموضوع.
4: نعم.
5: ورد أن عدد النجوم في السماء بعدد ما في الأرض من مدر وحجر. والعجيب أنه قبل أسبوعين أو ثلاثة صدر تصريح لأحد علماء الفلك الكبار يقول إن عدد نجوم السماء بعدد رمال الأرض،
4: ما شاء الله،
5: يعني تقريب للعدد، يعني بعدد ذرات التراب والحجارة. فعلماء الفلك في الماضي كانوا يعدون النجوم بالألوف، وبعد أن ارتقت كفاءة مراصدهم صاروا يعدونها بالملايين، ثم وصلوا إلى المليارات أي ألوف الملايين. أما اليوم فإنهم يقدرون عدد نجوم السماء في مجرتنا درب التبابنة من خلال المراصد العملاقة بثلاثين مليار نجم، علما أن مجرتنا مجرة متوسطة في حجمها، وهي واحدة من عشرات ألوف الملايين من المجرات، من عشرات ألوف الملايين من المجرات التي لا يعلم عددها إلا الله. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
4: هذا عن عدد النجوم،
5: عدد فقط،
4: وذكرنا أنها بالملايين.
5: نعم.
4: فكيف إذا ذكرنا الحجم الكبير لكل نجم؟
5: أستاذ عبد الحليم، إذا علمنا أن حجم الأرض يساوي مليون مليون متر مكعب، وأن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وأن المسافة بينهما مئة وخمسون مليون كيلومتر، وأن نجما من النجوم في برج العقرب كما ذكرت قبل هذا في حلقة سابقة يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وإن نجما اسمه منكب الجوزاء يزيد حجمه عن حجم الشمس بمئة مليون مرة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
4: إذن فضيلة الدكتور، الأعداد مهولة والحجم كبير فعلا كما ذكرت، ولكن طبعا هناك مسافات بين النجم والآخر،
5: مسافات فلكية. يعني نحن في الأرض إن أردنا أن نذكر رقما غير معقول، رقم يفوق حد التصور، نقول رقم فلكي. الحقيقة أن ما بينها من مسافات تقدر بالسنين الضوئية، فالضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، إذن هو يقطع في السنة 10,000 مليار من الكيلومترات. فإذا علمنا أن القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة، وأن الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، وأن المجموعة الشمسية لا يزيد قطرها على 13 ساعة ضوئية، وأن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، ولكي نعلم ماذا تعني 4 سنوات ضوئية، لو اتجهنا إلى هذا النجم بمركبة تساوي سرعتها سرعة مركبة القمر لاستغرقت الرحلة أكثر من 100,000 عام، ولو ساوت سرعة هذه المركبة سرعة السيارة في الأرض لاستغرقت الرحلة هذه قريبا من 50 مليون عام. هذا ما تعنيه 4 سنوات ضوئية. يعني إن أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام. فما القول في سديم المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ بل ما القول في مجرة اكتشفت حديثا تبعد عنا 20,000 مليون، يعني 20 مليار سنة ضوئية؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا ولم نتحدث عن حركات النجوم وعن سرعاتها العالية، ولا عن مداراتها الواسعة، ولا عن شدتها، ولا عن قوة إضاءتها، ولا عن قوى التجاذب التي تربطها، ولا عن توازنها الحركي. وعلى كل فالعجز عن الإدراك إدراك. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
4: قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تحدثنا فضيلة الدكتور عن الكون بشكل عام وعن النجوم، كم لها من الحجم الكبير وكم العدد المهول لها، ولكن إن أردنا أن نعطي فكرة صغيرة عن مدارات الكواكب، هل ذكرت في القرآن الكريم مثلا؟
5: لا شك أن هناك استنباطا لطيفا من قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآية على ظاهرها تدل على أن للشمس مدارا وللقمر مدارا، ومدار الشمس لا يتصل بمدار القمر، ولن تصطدم الشمس بالقمر، بل كل في فلك يسبحون. والآن الطائرات أستاذ عبد الحليم، كل طائرة لها مسار، لو لم يكن هناك مسارات خاصة لكل طائرة ولكل رحلة لكان هناك فواجع في الجو.
4: نعم، لاشتبكت ببعضها البعض.
5: يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تنحرف عن مسارها الذي رسم لها. وقوله أن تزول أي أن تنحرف، والزوال في وقت الظهيرة انحراف الشمس عن كبد السماء. لقد فهم من هذه الآية الكريمة أن كل كوكب في الفضاء له مدار يدور فيه، حتى إن بعضهم حينما تلا قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، رأى أن هذه الآية فيها أدق وصف للسماء، فما من كوكب أو نجم في السماء إلا وله مدار يدور فيه ويعود إلى ما كان بعد حين. فهذا المذنب الذي يرقبه الناس كل يوم، طبعا مضى وقت كان هناك إعلان إخباري عن أن هناك مذنب سوف يقترب من الأرض، فهذا المذنب الذي رقبه الناس كل يوم، مذنب هالي، منذ أن خلق الله السماوات والأرض يدور في مدار لا يحيد عنه قيد أنملة، يصل إلى نقطة تقترب من الأرض 300 مليون كيلومتر، له ذيل يزيد طوله عن 93 كيلومتر، ويخاف الناس أن يبقى في سيره مستقيما فيرتطم بالأرض. أما الآية الكريمة فتقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
4: إذن للمذنب مدار معين، وللأرض وللشمس
5: لا يحيد عنه أبدا، وكل في فلك يسبحون.
4: نعم.
5: إن بقاء هذا المذنب في مداره ملايين السنين، وبقاء الأرض في مدارها ملايين السنين، وبقاء الشمس في مدارها ملايين السنين، في حد ذاته آية عظيمة جلت من آية. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قد لا نصدق أن هذه الساعة الشهيرة في لندن، ساعة بيج بن، والتي يقال إنها قد تزيد أو تنقص في العام ثانية واحدة، على ماذا تضبط؟ على حركة نجم. حركة النجم الذي يقطع ملايين ملايين ملايين ملايين الكيلومترات يأتي في وقت لا يقصر ولا يسبق ولا ثانية واحدة. يعني مثلا لو أن قطارا يقطع من الخرطوم إلى القاهرة،
4: نعم،
5: انطلق في الساعة السادسة، وقيل سوف يصل في الساعة السادسة وواحد وثلاثين دقيقة، أليس من الروعة ومن الإنجاز العلمي أن يصل في وقت يحسب بالدقائق؟ هذا من صنع إنسان. كذلك هذا النجم العملاق الذي يقطع مليارات مليارات مليارات كيلومترات يصل بدقة تضبط عليها ساعة بيج بن. نعم. فكل كوكب له مدار لا يزيد ولا ينقص، والكوكب لا يسرع ولا يبطئ، فالشمس لن ترتطم بالقمر، ودورة الأرض حول نفسها ثابتة، وطول الليل لا يتغير، أي أن التقاويم بعد 100 عام تبقى صحيحة، بعد 1000 عام تبقى صحيحة، بعد 5000 عام تبقى صحيحة. والدليل أن كل بيت فيه تقويم، يمكن أن تقول في عام 2800 الشمس في يوم 23 شباط تشرق الساعة 5:02، ماذا يعني هذا؟ ثبات الأزمنة والأمكنة والمسارات والمدارات، هذا شيء يلفت النظر.
4: لابد أنها قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
5: وأن تكتشف قبل 5000 عام أن الشمس في اليوم 23 من شباط سوف تشرق في الساعة 5:02، هذا معنى قوله تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دورة الأرض حول نفسها ثابتة وحول الشمس ثابتة وكل في فلك يسبحون، لكن علماء الذرة دهشوا من هذه الآية في قوله تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فعلامة تدل كلمة كل، هذه الآية تعود على كل شيء خلقه الله عز وجل. فالمنبر فيه ذرات، وفي الذرات نيترونات تدور حول نفسها، ونظام الذرات كنظام المجرات، وكل شيء تقع عينك عليه مؤلف من جزئيات، والجزيء مؤلف من ذرات، والذرة مؤلفة من نواة ومن كهارب لها مدارات ولها سرعة ثابتة. هذه الآية التي تشير إلى الذرة، قال تعالى: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي كل شيء خلقه الله في فلك يسبحون. ذرات الصخر والحجر والخشب والماء والبلور والطاولة، وكل شيء تقع عينك عليه إنما هو جسم مؤلف من جزئيات، والجزيء من ذرات، وذرة من نواة.
4: نعم فضيلة الدكتور، طبعا في نهاية هذه الحلقة هناك الكثير مما استفدنا منه عن الكون وعن النجوم والعدد الهائل لهذه النجوم وأحجامها، كما أن مدارات الكواكب بهذه الدقة. أيها الإخوة والأخوات، مع هذه الدقة في هذه الحلقات ومع إعجاز القرآن الكريم، نتابع مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات أخرى حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: فينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخافض الرافع، يرفع قدر من شاء بالإكرام، ويخفض من يشاء بالإهانة والانتقام، ويرفع الحق ودليله، ويخفض الباطل وسبيله. الحكم العدل في جميع أحكامه، الحبيب الكافي لمن يتولاه، المجيب دعاء المضطر إذا دعاه، الوكيل متولي أمر من يرجع إليه في المهمات، الولي الناصر لمن تولاه، المبدئ المعيد، المحيي المميت، التواب الراجع بعبده من قفار معصيته إلى بساط قربه، المقسط العدل في جميع أقضيته، المنتقم ممن عصاه وجحده، الهادي فبهدايته وحده المؤمن وعبده.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، ما زلتم معنا في متابعة آخر التطورات سواء تعلقت بملف إيران وآخر التطورات المتعلقة بهذا الملف من تصريحات وغيرها أو الوضع بين لبنان وإسرائيل. أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، وأنها أكبر كمية نفط تعبر في تاريخ المضيق وفق قوله. وقبل قليل أفاد مراسل الجزيرة أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وفي ضوء محادثات الرئيس الإيراني في إسلام أباد، قال رئيس وزراء باكستان إنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. وأضاف أن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال الرئيس الإيراني إنهم متمسكون بعناصر قوتهم بالمفاوضات المقبلة، ولم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. وفي الشأن اللبناني، بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وملف لبنان منفصل عن إيران، ولا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وأن توقف عدوانها. إذن الآن في جولة بين عدد من مراسلين معنا من البيت الأبيض وجد وقفي، معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، معنا من طهران نور الدين الدغير، من الخارجية الأمريكية معنا أحمد هزيم، ومعنا من بيروت تامر الصمادي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن وجد وقفي، آخر التصريحات التي أطلقت في واشنطن، ما الذي يمكن أن نبرزه في هذا السياق؟
1: محمد، نبدأ أولا بتصويت مجلس الشيوخ الذي صوت للتو بأغلبية 50-40 لصالح منع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمليات العسكرية، وهو ما يسمى بقانون صلاحيات الحرب، منعه من مواصلتها بدون العودة إلى الكونغرس. طبعا هو ليس قانونا بعد، هو صوت عليه المجلس، هي كانت المحاولة العاشرة، وليتحول إلى قانون هو بحاجة موافقة الرئيس ترامب بنفسه وليضع توقيعه عليه. التصويت جاء بأغلبية قليلة، فارق صوتين، ذلك أن اثنين من الجمهوريين تغيبا عن جلسة التصويت، في حين أن أربعة جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في محاولة فرض هذا المشروع، لكن كما قلنا هو لن يكون نافذا وقانونا إلا إذا وقع عليه الرئيس ترامب، لذلك لأنه لا يحظى بالأغلبية الساحقة وهي الثلثين لفرضه ليصبح قانونا. طبعا فيما يتعلق بإحدى التصريحات جاءت اليوم على لسان الرئيس ترامب الذي أكد بأن الهدف الأول والأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو أنها ستتمكن من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي لن تمتلكه أبدا بموجب جهود الإدارة الأمريكية ومفاوضات 60 يوما. تحدث الرئيس ترامب عما وصفها باتفاقية تاريخية، وهي ويقصد بذلك مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن 19 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في يوم الأمس، واعتبر أن هذا الرقم هو رقم قياسي. الرئيس ترامب رد على تصريحات لمسؤولين إيرانيين ذكروا فيها بأنه لن يدخل إيران مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس ترامب قال عكس ذلك، قال إن أن المفتشين سوف يدخلون، ولكن في الوقت الملائم، وكما تعلم محمد دخولهم هذا هو قيد التفاوض، أي أنه ينبغي أن تكون هناك مفاوضات وبناء عليها يدخل المفتشون. لذلك قال الرئيس ترامب في الوقت الملائم، وأكد بأنه إذا لم تقبل إيران بدخول المفتشين ما كان لهذه المحادثات أن تستمر. وأكد الرئيس دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن البارجات الحربية والقوات الأمريكية الموجودة عند مضيق هرمز سوف تظل عندها المضيق، وذلك في حال حدوث أي خطب معاكس. ويعني الرئيس ترامب توقع بأن هذا الأمر لن يحدث، وتوقع ثلاثة فيما يتعلق بفتح المضيق واستمرار عبور الناقلات النفط وكذلك السفن التجارية عبر المضيق. وأكد بأن بقاء القوات الأمريكية هو لضمان حرية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. نغمة متفائلة دائما يحاول الرئيس ترامب أن يرسمها على هذه المفاوضات والمحادثات، خاصة التقنية التي بدأت في سويسرا، وبالتالي هو بذلك يرد على منتقديه داخل الولايات المتحدة من ديمقراطيين الذين برزوا طبعا في هذا التصويت في مجلس الشيوخ اليوم، وكذلك من داخل الحزب الجمهوري نفسه، حزب الرئيس الأمريكي، جمهوريون يوصفون بالصقور من اليمينيين المتشددين كانوا يريدون للرئيس ترامب أن يواصل حربه هم ضد التفاهم مع إيران وضد هذه المفاوضات. وهناك حتى جمهوريون معتدلون خارج الكونغرس مثل نائبه السابق مايك بانس الذي يعتقد بأن الاتفاقية سوف تمنح إيران مليارات وتعد تنازلا بالنسبة لإيران. ولكن دائما الرئيس ترامب يرد على هذه الانتقادات بالقول أن إيران لم يعد لديها لا سلاح بحرية ولا دفاعات جوية ولن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بأن هذا هو الأهم. نعم. بالنسبة له كرئيس الولايات المتحدة.
0: شكرا لك وجد. الآن إلى عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، كان يوما حافلا مع تصريحات

0: Introducing Quilton Towels in a Bag. So you can save the day single-handedly.
1: أدلى بها الجانبين الباكستاني والإيراني، والسبب هو أن قبل أن تبدأ هذه الزيارة كانت هناك كلمة لرئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان كشف فيها عن عمد أو ربما بالخطأ عن أن مفاوضات 60 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدور حول 3 مواضيع أساسية: برنامج التسلح الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وثالثا الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وربما هذا التصريح أثار الجانب الإيراني كثيرا في اللقاء. على مستوى الوفود تحدث الرئيس الإيراني عن أن البرنامج الصاروخي ليس مطروحا على طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية، وأنه لم يكن أصلا موجودا في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي. هذا المقطع من تصريحات الرئيس الإيراني لم تنشره وسائل الإعلام الرسمية هنا في باكستان، وبعد ذلك عندما كان هناك مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني، عاد الرئيس الإيراني مرة أخرى ليؤكد على نفس النقطة ويشير بأن موضوع البرنامج الصاروخي ليس مطروحا للمساومة وليس للنقاش أو التفاوض، وهو ما دفع رئيس الوزراء الباكستاني للتعليق على هذه الجزئية تحديدا ليؤكد بأنه من حق إيران أن تمتلك برنامج تسلح صاروخي في تراجع واضح ومناقض تماما لما كان قد تحدث به شهباز شريف أمام نواب البرلمان الباكستاني. لا يعرف الآن هل كشف نواب شريف في كلمته أمام البرلمان عن شيء لم يكن له ليكشف عنه في هذه المرحلة، أم أنه أخطأ بالقول أن برنامج التسلح الصاروخي من ضمن المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها خلال فترة 60 يوما. على كل حال الزيارة انتهت قبل نحو 2 ساعة، هناك الكثير من التصفيق من الجانبين الإيراني والباكستاني لنجاح هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها للرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.
2: شكرا لك عبد الرحمن مطر. لنرى صدى كل ذلك في طهران، نور الدين الدغير.
3: نعم محمد، بكل تأكيد هذه الزيارة كانت زيارة رمزية بالدرجة الأولى، باعتبار أن الرئيس الإيراني اختار بعد اجتماع جنيف أن يتوجه إلى باكستان. هي زيارة امتنان للجانب الباكستاني على الجهود التي قام بها خاصة منذ بداية الحرب والوصول إلى وقف إطلاق النار، إلى التفاهمات التي أدت إلى مذكرة تفاهم. إذن الزيارة هي زيارة امتنان، ربما كان على أجندة الرئيس أن يبحث شيئا ما مع الجانب الباكستاني، لكن يبدو أن المسألة هي رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن باكستان لا تزال وسيطا مهما بالإضافة إلى الوسيط القطري. لكن أهم زيارة يمكن القول بأنها تلك التي قام بها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليبوف ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان ولقائه بالسلطان هناك، وبحث مسألة مضيق هرمز، لأن هذه النقطة محمد ستكون جدلية بالمعنى الحقيقي للكلمة، خاصة بعد انتهاء مهلة 60 يوما. هناك اختلاف في الرأي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الإيرانيين. الإدارة الأمريكية تنظر إلى أن مضيق هرمز يبقى مفتوحا طيلة انتهاء الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني يعتقد بأنه بعد 60 يوما ستفرض رسوم أخرى أو إجراءات لإدارة المضيق، ولذلك يسعى جاهدا لاستمالة الجانب العماني إلى جانبه من أجل الحصول على هذه الضمانة بأن يكون المضيق تحت إدارة جديدة، خاصة وأن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تلزم الجانب الإيراني بأن يحصل على موافقة الجانب العماني. بمعنى تقول الوثيقة بأن أي إجراء في مضيق هرمز يجب أن يحظى بالموافقة من طرف الثاني للمشاطئ للمضيق. لذلك سعى الجانب الإيراني لمسارعة الزمن والوصول إلى توافق مع سلطنة عمان، لكن هذا الأمر ربما قد يأخذ أبعادا أخرى. وما هو أهم محمد هو ما رشح بعد اجتماع سويسرا، ويبدو أن هذا هو المهم الآن، الدخول على المرحلة الأساسية ومرحلة مهمة وهي مرحلة 60 يوما. يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي تجاوز عقبة البنود 5 في مذكرة التفاهم التي تشمل لبنان والحصول المجمدة والعقوبات النفطية مضيق هرمز والحصار. يبدو أن هذه الأمور قد حلت بين الجانبين خلال اللقاء في سويسرا وبوجود الوسطاء القطري وكذلك الباكستاني، لكن الأهم من ذلك هي الخطوة المقبلة وتشكيل اللجان 4.

0: للمفاوضات في 60 يوما للوصول إلى حل للبرنامج والملف النووي الإيراني، وحل كذلك لمسألة مشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. المذكرة ومذكرة التفاهم ربما حددت الخطوط العريضة في البرنامج النووي فيما يخص اليورانيوم العالي التخصيب، فيما يخص تخصيب اليورانيوم في إيران، بالإضافة إلى مستقبل المنشآت النووية. هذه العناوين العريضة، لكن هذه العناوين تحتاج إلى تفاصيل، وهذا ما سيقوم به الخبراء. هي اجتماعات للخبراء قد لا تكون عن مباشرة في حضور في مكان ما، قد تكون عن بعد، وإذا اضطر الطرفان إلى حل المشكلة ربما قد يدعوان إلى عقد اجتماع آخر باجتماع رؤساء بحضور رؤساء الوفود من إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الوسطاء من باكستان وقطر. لكن ما يهم الجانب الإيراني كذلك وهي الخطوط العريضة لمسألة العقوبات. الجانب الإيراني يؤكد على أنه بنهاية 60 يوما والتوصل إلى اتفاق يجب أن ترفع العقوبات الأمريكية. يعلم الجانب الإيراني أن العقوبات هي عقوبات معقدة، عقوبات للبيت الأبيض للكونغرس وللخزانة الأمريكية، عقوبات دولية. إذن هذه العقوبات تحتاج إلى تفاصيل مهمة خلال هذه المفاوضات، وهو ما سيسعى الخبراء في اجتماعاتهم لحل حالة هذه الإشكالات العالقة، وربما التوصل خلال 60 يوما إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس الإيراني يتحدث على أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة به.
1: شكرا لك نور الدين. في واشنطن انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية. معنا من أمام الخارجية أحمد هزيم. أحمد، ضعنا في الأجواء.
2: محمد، الجولة لا تزال مستمرة، المفاوضات الآن دخلت في ساعتها الثامنة ويتوقع لها أن تستمر حتى منتصف الليل بتوقيت الدوحة. ولدينا أيضا معلومات بأن الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية التي كان من المفترض أن تشارك في بداية الجولة ومن ثم تلتئم مرة أخرى في مفاوضات منفصلة غدا الأربعاء، إلا أنها لا تزال حاضرة في هذه الحلقة الأولى من جولة المفاوضات الخامسة. الجانب الأمريكي يحاول الدفع هنا لانتزاع بعض التنازلات من كل طرف لتوفير بيئة وظروف مواتية للوصول إلى اتفاق، والتأكيد مرة أخرى من الجانب الأمريكي من أن هذا المسار، مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هو المسار الذي سينتج في النهاية اتفاقا أمنيا بين البلدين، ومن ثم العمل على هذا الاتفاق للوصول إلى سلام شامل. ولا دخل لمسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا في هذا الملف سوى الاستفادة ربما من الزخم والتقدم الذي حقق هناك لينعكس تقدما في هذه المفاوضات الحالية. هناك تطمينات أيضا من الجانب الأمريكي، سواء سمعنا لتصريحات وزير الخارجية مارك روبيو أو حتى نائب الرئيس جيري فانس في اتصالات مع الرئيس اللبناني وقادة لبنانيين آخرين، من أن هذا المسار منفصل وأن هذا الملف ليس مرتبط بملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن اللبنانيين والإسرائيليين هم من سيحددون كيف يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمسألة اللبنانية. لكن هناك إشكالية كبيرة أيضا تحدث عنها الجانب الأمريكي، وهو كيفية التوفيق بين منطقين يراهما الجانب الأمريكي ممكن التوفيق بينهما، لكن يراهم كل طرف بينهم منطقين متناقضين، منطق سيادة لبنان على كامل أراضيه، وهذا ما يدفع باتجاه لبنان باتجاه الانسحاب الإسرائيلي، بينما ترى إسرائيل أن منطق الأمن الخاص بها وأمن شمال البلاد يعتمد على بقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لتأمين المناطق الشمالية في الجليل. هذين المنطقين يحاول الجانب الأمريكي الترتيب لعمليات انسحاب تجريبية في بعض المناطق في لبنان واستلام القوات اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية الأمن في هذه المناطق، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات حول ما هي تلك المناطق وكيف تتم آلية مراقبة من يخرق وقف إطلاق النار، وكيف حتى تتم آلية مراقبة كيف يتصرف الجيش اللبناني في هذه المناطق، وما إذا كانت هناك شكاوى إسرائيلية لمن تقدم هذه الشكاوى؟ هناك آلية مراقبة تم الحديث عنها بعد مفاوضات سويسرا، هناك أيضا ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية من أنها أيضا أنشأت آلية مراقبة لمراقبة عمليات خرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتقديم معلومات دقيقة وآنية لصانع القرار الأمريكي لكي يطرحها على الطرفين. حتى اللحظة نتوقع من هذه المفاوضات أن تستمر غدا وبعد غد، وستخصص جلسات يوم غد للشؤون العسكرية والأمنية، ومن ثم الالتئام مرة أخرى للخروج بإعلان نوايا بعد مفاوضات سياسية الخميس. لكن حتى اللحظة لا شيء رشح محمد عن هذه المفاوضات التي يتوقع أن تنتهي بعد ساعة.
1: شكرا لك أحمد هزيم. لنرى الأجواء في بيروت مع انطلاق هذه المحادثات، تامر سمادي.
3: بالفعل محمد، الأجواء مليئة بالترقب والانتظار لما ستسفر عنه محادثات واشنطن، الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة. لكن بطبيعة الحال من الواضح محمد بأننا بتنا نتحدث عن مسارين في هذه المفاوضات، مسار إيران الولايات المتحدة في سويسرا، ومسار أيضا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. هنالك ظلت طيلة الفترة الماضية محاولات من قبل السلطة اللبنانية لفصل كلا المسارين، لكن بطبيعة الحال في كواليس المحادثات، في كواليس اللقاءات هنا في بيروت، الكل مجمع، كل الأفرقاء يجمعون على أن مسار سويسرا كان له دورا كبيرا وما زال في هذه المحادثات، وأيضا في تحديد النهايات والمآلات فيما يتعلق بالجنوب اللبناني والحرب اللبنانية. على الرغم من حديث الرئيس اللبناني اليوم بأن لبنان لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبذات السياق بأنه لن يقبل بالوصايات الخارجية، في إشارة واضحة إلى طهران، والرجل كان يتحدث يوم أمس بأن بلاده ترحب بأي دور مساند للبنان فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، بما في ذلك دور إيران، لكنه عاد ليقول بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، وبأنه لا يريد ولن يقبل بأي تدخل من أي طرف كان في أن يذهب باتجاه النهايات والمآلات الخاصة بنهاية هذه الحرب من دون أن تكون الكلمة الأولى للبنان. الرجل التقى اليوم بقائد الجيش اللبناني وأيضا بفريق المشاورات الذي يتابع عن كثب أولا بأول مجريات هذه المحادثات في الولايات المتحدة، والتي يشارك فيها ممثلون سياسيون إضافة إلى عدد من الممثلين العسكريين. هذه الاجتماعات ستبحث الكثير من القضايا العالقة والمعقدة والشائكة، ليس فقط وقف إطلاق النار والاستمرار في وقف إطلاق النار، وإنما أيضا مصير تواجد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لا سيما بأن الحديث يجري في هذه الأثناء عن سيطرة القوات الإسرائيلية على أكثر من 650 كيلومترا. الحديث نهاية محمد عن المناطق التجريبية كمرحلة أولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض القرى والبلدات، تذكر من بعض أو واحدة من البلدات التي يتم الحديث عنها في هذه الأثناء هي زوتر الشرقية، لكن ما هي بقية هذه البلدات؟ كيف سيتم انتقال الجيش اللبناني إليها؟ ما هي سقف حركة الجيش اللبناني؟ في ضوء كل ذلك الكل ينتظر والكل يترقب.
1: شكرا لك تامر سمادي. الآن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الياس كرام. الياس، الأوساط الإسرائيلية وكل هذه الأحداث،
4: الأوساط الإسرائيلية منزعجة وقلقة، والوفد الإسرائيلي توجه إلى واشنطن بقلق كبير هذا اليوم، حتى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر قال بأن أو شبه المحادثات كأنها حادثة قطار، وأن القطار زاح عن سكته، بمعنى أنه يتوجس من احتمال انهيار هذه المفاوضات لسبب أن هنالك تدخلا إيرانيا في مجريات هذه المفاوضات، وإسرائيل قلقة من المنظومة آلية تثبيت وقف إطلاق النار التي أعلن عنها بمشاركة قطرية باكستانية وبوجود إيراني إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الدولة اللبنانية، ووجود لبنان إيران في هذه الآلية يقلق إسرائيل إلى حد كبير. لذلك ليتر في حديثه هذا المساء قبل انطلاق جولة المفاوضات الخامسة قال بأن الوفد الإسرائيلي افترض أنه يأتي من أجل التفاوض حول لبنان وحول حزب الله، وليس فيما إذا كانت إيران قادرة على كبح جماح حزب الله، لأن الدور الوحيد الذي يمكن لإيران أن تلعبه في لبنان هو أن تخرج من لبنان. وتساءل فيما إذا كان مسألة تجريد حزب الله من سلاحه ما زالت قائمة في إطار هذه المفاوضات. إذن قلق كبير من أن إسرائيل لم تنجح عمليا أو فشل إلى حد كبير في الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية إلى حد كبير. ولذلك أو مع هذا الوفد الإسرائيلي يتوجه إلى هذه المفاوضات وما زال يحاول أن يفصل إيران عن القضية اللبنانية، ويحاول في نفس الوقت أن يرضي شيئا ما الإدارة الأمريكية. لذلك الوفد الإسرائيلي كما نفهم من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت إلى مصادر مطلعة على سير المفاوضات تقول بأن الوفد الإسرائيلي بحوزته خرائط سيعرضها على الوفد اللبناني تتعلق في المناطق التي يمكن أن تكون مناطق تجريبية وأن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي منها. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه المناطق تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، أي إلى جنوب خط الدفاع المتقدم كما تسميه إسرائيل، أي في حدود المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني بأن إسرائيل في كل الأحوال سوف تنفذ إعادة انتشار أو انسحاب ما، لكن نحن نتحدث عن انسحاب جزئي وبسيط للغاية، حتى أن القناة 13 الإسرائيلية التي تؤكد هذا المساء عن مصدر أمني مطلع بأن عملية الانسحاب هي مسألة مفروغ منها ومنتهية، هي تقول بأن الانسحاب سوف يكون من مناطق احتلتها إسرائيل في الأيام الأخيرة واحتلتها لغرض الانسحاب منها في إطار هذه المفاوضات.
1: شكرا لك إلياس. الآن إلى عبد القادر عياض وهذه الفقرة التحليلية التي تناقش مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ومسار تطبيقها. عبد القادر.
5: شكرا لك يا محمد. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطور لافت شهدته مسارات محطة سويسرا في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وهو استحداث جملة آليات وسائل يراد لها أن تتعامل مع أي تعقيدات أو أزمات قد تتخلل مسار 60 يوما، وهو ما يترافق مع الزخم الدبلوماسي المتواصل والاتصالات السياسية في المنطقة من أجل بناء أسس صلبة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة بعد تكرار تحذيرات من وجود أطراف لا مصلحة لها في تتويج التفاوض باتفاق. ويضاف إلى ذلك تحديات كثيرة واختبارات صعبة على الأرض خصوصا في لبنان. يرسم البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان عقب محادثات سويسرا وتصريحات الوسطاء قطر وباكستان ملامح خريطة طريق متعددة المستويات لما ستكون عليه فترة 60 يوما القادمة. هذه الخريطة التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين استنادا إلى مذكرة التفاهم إسلام أباد تقوم على حزمة من الآليات السياسية والأمنية والفنية التي جرى التوافق المبدئي عليها من أجل تفادي أي تعقيدات أو استباق أي أزمة قد تؤثر على المسار، خاصة في أكثر البنود دقة. أولى هذه الآليات إنشاء خط اتصال خاص بمضيق هرمز يفعل خلال فترة 60 يوما برعاية قطرية وباكستانية، وهو ما سماه رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سماه بالخط الساخن الذي سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلام وانسيابية في حركة الملاح. كما ينص البيان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة وتلقي تقارير دورية من كبيري المفاوضين بشأن تقدم المحادثات والمسارات الفنية. أما الآلية الثانية فتتمثل في خلية متابعة خاصة بلبنان، إذ اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم واشنطن وطهران والجمهورية اللبنانية وبتسيير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. تتمثل الآلية الثالثة في انتقال مسار المفاوضات إلى مستوى اللجان الفنية عبر تشكيل مجموعات عمل تعنى بملفات العقوبات والبرنامج النووي وكذلك إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة وتسوية الخلافات. وتكلف هذه اللجان بصياغة الترتيبات التنفيذية وتقديم المقترحات العملية بما يجعل أي اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلا للتطبيق على الأرض.
1: تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات من شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
6: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيدا، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يوميا خلال 30 يوما يتطلب جهودا ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريبا، أي نحو 68 سفينة تخرج يوميا، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعا وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يوميا، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحا سياسيا لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعا للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمرا لاستعادته.

أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها. استووا للصلاة يرحمكم الله. استووا واعتدلوا أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

الله.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو

شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وأصلح أحوالنا وفرج عن المسلمين بحرمة سورة الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في 700 حديث من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. الحديث 234. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت التجارة في الخمر.
1: هذا الإسلام أيها الإخوة عظيم جدا، سأحدثكم إن شاء الله تعالى بعد قليل عما رأيت في مكة والمدينة. هذا الإسلام عظيم جدا، ضبط لك كل حركة وكل سكنة في حياتك، والذي ضبط لك هذه الحركات والسكنات هو رب العالمين من خلال القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ضبط لك عباداتك، فأنت تتعبد الله تعالى كما يريد هو جل جلاله. ضبط لك معاملاتك، بيعك وشراءك، أخذك وعطائك. ضبط لك علاقاتك الأسرية، ضبط لك مرافعاتك القضائية، ضبط لك حياتك السياسية. ومن الذي ضبط؟ الله جل جلاله. الله أكبر يا أخوان، قديش الله رفعنا. الله هو الذي يرتب لي برنامجي. يعني مرات إذا الناس المسؤولين المهمين بيجيبوا شركات استشارية كبيرة، بيقول لك أنا اللي بيرتب لي مواعيدي الشركة الفلانية، وهو يتباهى إنه الشركة الفلانية هي التي ترتب لي أعمالي. وإذا اللي بيرتب لك أعمالك أنت أيها المسلم رب العالمين، الله أكبر الله أكبر. أنت أيتها المسلمة، إذا اللي بيرتب لك أعمالك رب العالمين، قديش الله يا أخوان رفعنا إلى السماء، بل أعلى من السماء. فالآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت التجارة في الخمر. لا

0: تاجر الله بيبعث لكم خبر لا تتاجروا في الخمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم لا تتاجروا في الخمر. السعيد الموفق من يقول لبيك اللهم لبيك، ويلي بيقول أنا ما بدي، أنا بدي أشتغل على كيفي، مثل إذا واحد أكبر شركة بالعالم ستنظم له مواعيده أم قال ما بدي أنا بشتغل على كيفي، قديش بيكون عقله صغير وقديش بيكون فهمه ضيق وقديش بيكون ضيع على نفسه رتبة عالية. فإذا الله عز وجل قال لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك حرمت التجارة في الخمر، قل له حاضر لبيك اللهم لبيك، وستسعد في الدنيا والآخرة. طبعا لما حرم الله تعالى التجارة في الخمر؟ لأنها تؤذي الأفراد وتؤذي الأسر وتؤذي المجتمعات. أكبر مصيبة يعاني بها العالم غير المؤمن مصيبة الخمور، حوادث سيارات، سرقات، اعتداءات، موت يقتل نفسه لكثرة شرب هذه المسكرات، شباب ضائع، شباب لا مستقبل لهم. حتى الرؤساء بعض الدول الغربية يقول نحن في خطر لأن شبابنا مدمنين للمخدرات، مدمنين للمسكرات، مدمنين لهذه الخمور. أما أنتم أيها الإخوة أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم حرمت التجارة في الخمر، فقلت له حاضر يا رسول الله لبيك اللهم لبيك يا رب، نحن سنسمع ونطيع، من أجل هذا حمان الله عز وجل من تلك المصائب. نعم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم.
0: في هذا الحديث أيها الإخوة ضبط للعلاقات بين الرجال والنساء من جهة كما يريد الله وكما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي من جهة أخرى رفعة لمقام المجاهدين. جعل الله امرأة المجاهد في سبيل الله قال علاقتها مع سائر المسلمين كأنها أمهم، محرمة كحرمة أمهاتهم، فلا أحد ينظر إليها نظرة غير مناسبة ولا يتصرف معها تصرفا غير مناسب. فهؤلاء القاعدون عن الجهاد حرم الله تعالى عليهم التعرض لنساء المجاهدين الذاهبين إلى الجهاد في سبيل الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
0: هكذا صحيح، بأن من يحلف يمينا ربما يغرر بهذا المشتري، أو أن المشتري يطمئن بيقول لك يا أخي عم يحلف في الله، معقول مو صادق؟ صادق، عم يحلف في الله، فبينفق السلعة، لكن ليعلم أن البركة، أن البركة ممحوقة من بيعه ذاك. فلا تحلف إذا بعت أو إذا اشتريت أو إذا أخذت أو إذا أعطيت. نصيحة يا أخوان، لا صادقا ولا كاذبا، درب نفسك ألا تحلف. حتى لو قال لك حلف، قالوا أخي ما بدي أحلف، هاي البضاعة حبيت خذها، ما حبيت لا تأخذها. هذه المسألة كما أقول لك، حبيت تصدق صدق، ما حبيت لا تصدق. ليش أحلف؟ ليش جيب اسم الله عز وجل جل جلاله مشان والله شو جهاز آيفون؟ ليش جيب اسم الله عز وجل مشان طقم كاسات؟ ليش جيب اسم الله عز وجل مشان إلا أنه أنا مبارح رحت للإرنة الفلانية؟ وأنت لا تريد أن تصدق، خير إن شاء الله لا تصدق، بس اسم الله غالي جدا. ذكروا عن بشر الحافي بأنه سبب توبته كان شابا ومسرفا عن نفسه، بس يوم من الأيام قال بشر كان يمشي في الطريق شاهد ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وملقات على الأرض. فبشر مع أنه مقصر مع الله ومسرف على نفسه، بس ما هان عليه أنه اسم الله على الأرض، فرفع الورقة نظفها وطيبها ووضعها في مكان مرتفع. في تلك الليلة يسمع هاتفا في رؤياه يقول له يا بشر طيبت اسمي، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. وكان سبب توبة بشر الحافي وهو مترجم له ومذكور في كتب الأولياء والصالحين. فاسم الله غالي يا أخوان، لا يستخدمنه امرؤ شان أشياء دنيوية بسيطة.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني.
1: هذه من فضائل سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تسمى سورة الحمد، هي أم القرآن، أم كل شيء أصله. نقول الأرض أمنا، أصلنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فسورة الفاتحة أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، مادة الكتاب، مادة القرآن الكريم موجودة داخل سورة الفاتحة، هي أم القرآن وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني. السبع سبع آيات، مثاني يعني تكرر، لأننا نكررها في الصلاة، نكررها في نهارنا، نكررها في دعائنا، نكررها في الطواف، نكررها في السعي. إن شاء الله بس نروح هيك مع بعضنا البعض إلى مكة، سنطوف هيك حول الكعبة ونكرر سورة الفاتحة فيما نكرر.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير.
1: ما شاء الله، الحياء هو انقباض في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات أو المكروهات. انقباض في النفس، إذا عرض عليك الحرام تنقبض نفسك، ما بتقدر تقرب من الحرام. إذا عرض عليك المكروه تنقبض نفسك. يعني واحد قاعد بالبيت بالقميص الشيال، دق الباب، افتح الباب، يلا بس دقيقة، بجيب جلابيته، بجيب قميصه الخارجي بيلبسه. لك ليش رجال انت افتح؟ هو ما فيها شيء إذا فتح بالقميص الشيال، بس يعني ما مو لائقة، بركي إنسان وجيه موجود هون يعني سيفتح الباب. قاعد مثلا، بجوز يكون قاعد ببيته بالسروال من السرة إلى الركبة، ساتر للعورة، بس ما بيطلع على البرندة بيقول لك يا أخي ما مناسب، يعني لازم ألبس علي شيء شغلي. شايف؟ الحياء يمنعه، انقباض في النفس يمنعه من ارتكاب المحرمات. بعيد من هون واحد أرسل له صورة غير جيدة، يا لطيف، تلاقي بيحمر بيخضر بيصفر، ما بيقدر يعني بده يحذفها. ليش؟ شبك صفريت واخضريت، الحياء. واحد بده يعطيه رشوة، تلاقي بتلخبط وبتلعثم وما يعرف شو بيتصرف وبيهرب، بيهرب من الغرفة. لك شبه الحياء، هذا هو الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. أخي بدنا إياك تفوت على صالة النسوان ليلة العرس، يوم العرس، يا لطيف يعني بتضايق وبيضطرب، شو بدي فوت وليش فوت وما بدي فوت وخلاص وبلا ما فوت، ما الذي يمنعه؟ الحياء. الحياء يمنعه، تنقبض نفسه من ارتكاب المحرمات أو ارتكاب المكروهات. والحياء كله خير. ويلي بده يفحص إيمانه يا أخوان فليفحص الحياء. إذا شاف الحياء عنده مرتفع معناته فليحمد الله، الإيمان مرتفع. وإذا شاف بعيد من هون بعيد من هون قليل الحياء أو ما في حياء، بيعيط وبيصرخ، بيفتح الباب كيف شاء، بينظر إلى ما شاء، يتكلم كيف شاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فليعلم بأن إيمانه ضعيف، فبده جرعة إيمان حتى يزداد الحياء في قلبه وينعكس في سلوكه.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم.
1: خالتك بمنزلة أمك. الدين كله كمال، كله كمال. أنت بتعامل خالتك كما تعامل أمك، قديش هالترابط. هلأ بقى أولاد خالتك كمان قديش هيحبوك ويحترموك ويعاملوا والدتك معاملة جيدة. وبهذا الإسلام ربط هيك العائلة بهالحديث وبأمثاله. نعم. وإذا واحد عادى خالته أو أنه يعني تشاجر مع خالته أو أنه لا يحترم خالته، فليعلم بأنه مخالف لشريعة الله تعالى.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
1: لما كنا بالحج، هلا حنحكي لكم إن شاء الله، بقى أنت حتى تصل من مكان إقامتك وهو قريب إلى المسجد، من سور المسجد الحرام هيك إلى داخله بدك تمشي لك شي ربع ساعة ما شاء الله، والناس تزحف زحفا أمامك هيك نحو المسجد. فمرات ما بيصح لك تصلي على سجادة، ما في سجادة وانت ما معك سجادتك، فبدك تصلي على الأرض. إذا كانت صلاة الظهر الأرض تعكس حرارة، ما بتقدر تحط قدمك عليها، فبتصلي